0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: أكيدو.
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور.
2: بالسبعة ونص الصبح.

صباح الخير، صباح الورد والنوير، آخر يوم بالشهر وصفحة أخيرة قبل ما تبدي صفحة جديدة. صباحكم نور وسرور، صباحكم بانجور.

صباحكم 30 عافية أحبابي، 30 حزيران إن شاء الله يكون نهاية لي بداية حلوة تبشر بخير. أوكي، صباح الأمل مهما صار. خلوني يعني أقول الحمد لله على السلامة لكل أهلنا في منطقة النهضة بسبب وجود حريق اليوم صباحاً. الحقيقة ما أعرف حيثياته الكاملة، بس كان أكو غلق للطريق من قبل الدفاع المدني والمرور وتغيير مسار السيارات إلى يعني مسارات أخرى. الأهم من كل هذا إن شاء الله ما تكون أكو خسائر أرواح، وإن شاء الله خسائر بلا خسائر حتى مادية، وحمد لله ألف الحمد لله على السلامة لكل أخواننا أو أخواتنا والعوائل وأصحاب الأرزاق وغيرها وغيرها من الموجودين في تلك المنطقة. شمس 30 طلعت اليوم حتى تقول مو كل نهاية خسارة مثل ما اتفقنا. مرات النهاية درس انذار، مرات فرصة حتى نعيد ترتيب أولوياتنا. باكر إن شاء الله يكتب لنا ويكتب لكم بداية حلوة، ونستفيد بإذن الله مما صار في هذا الشهر، ونستبشر الخير على أن يكون أفضل في الشهر القادم بإذنه تعالى. يلا للساعة 10 حكون معاكم في الميكروفون في بانجور بان الموسوي، وحزروا اليوم من وياي هو البرنس أحمد مثنى.

صباح الخير، صباح الحكي الحلو، الكلمات الحلوة، الطاقة الحلوة، الناس الحلوين، الشيء اللي يدفعك إلى أنه تشعر بالراحة، ما عدا الناس اللي دراما وشكوى ويولولون على حظهم 24 ساعة. أوكي، يعني خطية لهم، مبرراتهم، ما حد خالي، أوكي، وما حد ما عنده يعني مشاكل، التزامات، أثقال نفسية وغيرها وغيرها، بس على أن ما نصدرها للآخرين قدر الإمكان، لأنه الآخر شي يريد يسوي لك على الهاي. إيه لو أحيانا نتسابق وياك تقول له راسي يوجعني، يقول لك العدالي بتعرف وقعدت بلوكة على راسي راسي تقول له راسي وظهري يوجعني، يقول لك رجلي وإيدي، فما له داعي اللي تولول والدراما، خلي نبطلها يا أحباب. طبعا تحية لمتابعينا على البث المباشر في تيك توك في صفحة إذاعة الرشيد. يلا نبدي ونعرف الدراما والشكوى المتكررة لأشخاص هم يسرقون هدوءك النفسي دون أن تشعر زين. كيف نعرفهم؟ أهلا بكم في 360 درجة. أشخاص ينهكونك بصمت، فكيف تعرف من يستنزف طاقتك الإيجابية في حياتك اليومية؟ بعض اللقاءات مع الأصدقاء أو المقربين قد لا تمنحك الراحة، بل تتركك

مرهقا مثقلا بالهموم، وكأن طاقتك قد استنزفت بالكامل. علم النفس يسمي هذا بالإرهاق العاطفي بعد التواصل الاجتماعي، ويشير إلى الأشخاص الذين يطلق عليهم شائعا مصاصو الطاقة. طيب كيف نكتشفهم؟ الشكوى المستمرة والدراما المتكررة، كل لقاء مليء بالمشاكل والتذمر، حتى وإن حدث لهم شيء جميل سيبررون أن ما لديهم من أحزان هي أكبر من ذلك. النقد المبطن، المقارنات السلبية، تعليقات تقلل من إنجازاتك أو شعورك بالكفاية، والتمركز حول الذات، يعني تحاول هذه الشخصيات التحدث عن نفسها لكن الحوار يتحول إلى الطرف الآخر. الفرق بين التعب الطبيعي والاستنزاف النفسي هو أن التعب الطبيعي تشعر بالإرهاق لكن مع الوقت يزول، أما الاستنزاف النفسي تشعر بالضغط والتوتر أثناء اللقاء وتحتاج لفترة طويلة لاستعادة نفسك بعده. طيب كيف تحمي طاقتك النفسية؟ كيف تحمي طاقتك النفسية؟ ضع حدودا واضحة للوقت والطاقة، يعني خلي وقت لا تكون متوفر إلى هؤلاء الناس أو يشوفوك جالس أنه أنت عندك وقت تسمع اللي تولول وتسمع البتشي، وممكن أنه يحكوا لك بعد عن مصائب أهاليهم أيضا. أوكي، فخلي حدود واضحة للوقت والطاقة، لا تحمل مشاكل الآخرين وكأنه مسؤوليتك. قلل اللقاءات المستنزفة أو المستنزفة تدريجيا بدلا من الانقطاع المفاجئ، وأيضا اختر العلاقات التي تمنحك توازنا نفسيا لا ضغطا إضافيا. الخلاصة، العلاقات الصحية هي التي تشعرك بالراحة وليست التي تستنزف طاقتك بصمت، فلذلك اطرد السلبيين وأحط نفسك بمن يضيف لحياتك لا بمن يستهلكها.

بونجور، صباح النور والسعادة. يقول لك اكتشاف جديد، اكتشف إنه الأطفال اللي يضحكون أكثر يتمتعون بقدرات عقلية أفضل. الأبحاث أكدت أنه ضحك الأطفال ليس مجرد ترفيه، بل عامل أساسي لنمو الدماغ والمهارات المعرفية والاجتماعية كذلك. طيب، كيف يفيد الضحك الطفل؟ تنشيط مناطق الدماغ المسؤولة عن التعلم والذاكرة واتخاذ القرار، أيضا تقوية الروابط العصبية لسرعة الاستيعاب وحل المشاكل، وأيضا تعزيز المرونة النفسية والتكيف مع المواقف المختلفة. كذلك يساعد على تقليل التوتر وزيادة الشعور بالأمان النفسي. طيب، غياب أجواء اللعب والمرح قد يحد من تطور المهارات الاجتماعية. يعني كثير من العوائل يقولوا له اقعد لا تلعب، تلعبون يقملا إذا كانت بهم طاقة، وهذا شيء غلط. بينما يمنح الضحك المنتظم الطفل مع اللعب قدرة أكبر على التكيف والنمو النفسي السليم. لذلك اجعل الضحك جزءا من روتين طفلك اليومي، فهو ضروري بنفس أهمية التغذية والنوم الصحي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل خلال واتساب 0778-83-395 وتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: الرشيد وياكم من صباح الخير.
3: اليوم شف بانجور، سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور، يومية على الهواء، أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور، بانجور، بانجور، بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، تحية لكل متابعينا على بثنا المباشر على صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على التيك توك. ماكو فيسبوك، أوكي؟ ماكو، أنا قلت اسم عادي، أوكي؟ فماكو هذا الثاني، وجه الكتاب. أهلا بأحبابي على الواتساب على 077-0-14-5، ويلا نقرأ مسجاتكم. والبداية من أبو دلة يقول: اللهم يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك بعظمتك وقدرتك أن تقول لكل ما تمنينا أن يكون، وأن تريح قلوبنا وعقولنا من كل ما كتمنا عن العالمين، ونسألك الخير في أقدارنا والرضا ثم الرضا بكل شيء. اللهم آمين. صبحكم الله بالخير، وتحية أحمد أبو دلة. هدية اليوم لأختي العزيزة ستبان المحترمة، أغنية لأمير الحب هيثم يوسف، أتمنى أن تنال إعجابك. يعني ذوقك لا يعلى عليه أبو دلة، بس شنو الأغنية؟ لا احنا موجودين وما تنسي انت، على العين وعلى الراس وحاضر في الضمير دائما يا ابو دلة المحترم. صباحك فل وهنا، وان شاء الله قهوتك طيبة اليوم. سليم الجعفري يقولون ان الدهر يصلح فاسدا، فما حيلة الانسان ان فسد الدهر؟ لنا قدم في الحكم.

0: لكم سعادة في العمر. آمين يا رب العالمين. عباس الحمداني اللهم في يوم الجمعة.
1: عباس عباس عباس
0: اليوم شنو؟ اليوم ثلاثاء. عباس شو شكو انت؟ اي والله عباس اريد اعيش مودة، كان محتاجة هسه الايام شوية تمشي، وهي صح من عمرنا بس مودك يدرس. الافتحية لك. داز لي يوم الجمعة شنو؟ بالجمعة شد زليل عاد. تحياتي يا غالي، صباحك عافية إن شاء الله، والله يبارك بكل أيامك. الأستاذ أركان أبو حمزة، صباحكم خير لكم جميعا، صباح جميل ودعوة للتفاؤل. تحية مني ودعواتنا لطلبة السادس الإعدادي، بالتوفيق أركان أبو حمزة. صباح الخير والبركة عليك أستاذ أركان، وصباح الخير على طلاب السادس أيضا. إن شاء الله يا ربي يبشرونا بالخير بنتائجهم. وتحية يعني الحقيقة هذه الحكومة الجديدة أحلى شيء بيها على قولة أحمد، ما يقطعون النت، هم يقطعوه ساعة تقريبا، ساعة ونص بالامتحانات اللي مرت، بس هسه اللغة الفرنسية ما يقطعوا. حتى البارحة خو بيوم الزلزال السياسي اللي صار يعني صولة الفجر خلونه. زين، فإن شاء الله. وهي بالفعل يعني وزير الاتصالات قال أكو شغلة ثانية، بدل ما نقطع النت فيتم إرسال الأسئلة الوزارية عبر منظومة خاصة على الإنترنت للمراكز الامتحانية، وينتهي كأس العالم ها بدون ما اقطع واقطع وما اعرف شنو. زين، من يصير شيء قبل منطقة يسدون شارع بالصبات والناس تجي هيجي. لا، اكو بدائل، اكو تطور احبابي. فتحية لك يا اركان. دموع الورد، صباح الماس بان الموسوي، اجمل مستمعين من دموع الورد. حبيبة قلبي صباح الفل والعافية عليك، وان شاء الله الورد يضحك. بس علي القيسي، صباح الخير ابو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير على هاي الزحامات الموته. علي منون ستبان او على محمد القاسم، سوى بي اليوم محمد القاسم من الدوره الملعب الشعب ساعه وربع، الله شاهد علي. اي
0: مو اكو حريات
2: وين، بس الله اللي يدري بي. طبعا مباراه متعه، مباراه المغرب هولندا، فازت المغرب. يعني انا لحقت على الشوطين اللي حقت عليها، بس الشوط الضافي طلعت للشغل بعد. فالف مبروك المنتخب المغربي، وعلى هذا الحارس المتالق بونو، هذا الحراس عمي، قام معنا 3 لعبات 12 هدف جايبين علينا. تحياتي لكم عاشق رشيد عن القيسي.
0: ابو حسوني لاشقائنا المغاربه، ويعني حلو واحد افضل انه يعني تحس نفس عربي موجود بالسالفة، مو بس الجماعة المغرب، موريتانيا. تي لك. أما حام على سريع محمد آسفون وهسه دا يسمعون اللي طريقهم على محمد. أنا مو تفاجأت والله، أنا يعني شفت عنت الصبح بس قلت ها خلي أشوف، فرحت ويعني صار اللي صار، أخرني عليكم شوية. أكو حريق، نتمنى السلامة لأهلنا في يعني على سريع محمد القاسم في منطقة النهضة. أوكي، المرور ساعدين الشارع ومغيرين مسار السيارات لحين السيطرة على الموضوع، ونتمنى السلامة لكل أهلنا وبوركة الجهود. إلى سيادة اللواء علي القيسي، صباح الخير.
3: السلام عليكم عيني ستبان.
0: عليكم
3: السلام. السلام عليكم عليك وعلى البخريج وعلى جميع المستمعين. طبعا ان شاء الله الافراح جايه
0: يا رب،
3: والشيء اللي شفناه او اللي يعني عرفناه انه الحمله اللي صارت على الفاسدين. بس ابدا اقول شيء واحد، يعني معقوله كل هاي الفلوس هيك ضاميها؟ يعني هاي يعني ما قامت الناس ما قامت تحكي بالملايين، قامت تحكي بالمليارات، بالمليارات. يعني معقولة يعني يطلعون فلوس من نص الحيطان، من فلوس بالمغارة، فلوس بالمزارع، يعني معقولة وهاي الناس ميتة جوع؟

0: يعني هاي صار 23 سنة، راح نطب 24 سنة، معقولة؟ معقولة كذا يصير بالعراقيين؟ يعني هيك كذا يبقون هذول؟ وهذا جزء جزء ترى هذول اللي لزموهم، ترى هذول ترى هيك ماكو، ترى حسالة حسالة هذول، بس بعد الروس الكبار، بعد الروس الكبار إن شاء الله، إن شاء الله القادم أحسن وأحسن
1: إن شاء
0: الله، إن شاء الله هاي الفلوس كلها ترجع لنا. زين يا رب عليك، يا الله يا الله يا الله
1: يا الله.
0: أخوكم اللواء على القيسي.
1: حياك الله سيادة اللواء، شكرا لوطنيتك وشعورك و يعني التحدث بمعاناتهم. نعم يعني هذول السراق، يعني هاي غير صرفوهم، وإن شاء الله سام حشا سامع، يعني غير صرفوها واللي ترفهوا بيها هم وقرايبهم وقرايب قرايبهم، والخياطة الخيطة تبدلت عرسهم الأسود. زين فذولة تخيل 23 سنة يثرمون بصل براسنا، 20 سنة ماكو دولة غير يعني دولة محطمين، ونفط أكو وخيرات أكو، فذولة إجوي حكوا على النظام السابق لعنه الله، وهسة على وإحنا والشعب ومناضلين. تشوف الوجوه، أنت شو وقت ناضلتي وبشنو ناضلتي؟ يعني أنت وين تاريخك كان؟ لما ترجع إلى تاريخهم تلقيه يعني ذولا شلون مرة وشلون شلون قشمرونه. واحد مرات هسه على مستوى علاقاتك الاجتماعية، مرات إذا إنسان زل وياك تقول أنا وين كان عقلي، هذا شلون يقشمرني، شلون فلان سالفة تصير. زين تخيل ناس تبوقك صارها 23 سنة باسم الدين وباسم الوطنية وباسم النضال وباسم الشهداء وباسم المعرف منه، وسنعمل وسنرتب وسنسرق. وتخيل هو العتب مو عليهم بالدرجة الأولى، العتب على الشعب. زين لأنه مصدق وكان دين باق عاليا صيف وغيرها، الهوى يلعب بالقدلة، وإحنا نتقلب يمنى ويسرى من الحار، ماكو رواتب، ماكو دواء للمرضى، ماكو مي نظيف بالحنفية إلا واحد يشتري، ماكو ضمان صحي، ماكو ماكو ماكو ماكو. الناس قوة عايشة بقدرة قادر، والله العظيم لولا رحمة الله والله لا أصبحت إبادة جماعية، وهم لو بيتهم أقسم بالله يبيدونه، بس ما جاي بيتهم. شلون هذا يقول لك ليش كتلة؟ مو اكو واحد يكتلك بسلاح واكو واحد يكتلك بتصرف، فيقول لك انا هذول العب على فد وتر حساس في حياتهم، اوكي ادوخهم بي وانا افرغ جيوبهم. زين وهكذا وصلت بيهم، يطلبون من عندنا، مو يطلبون، يأمرون بان نسوي مرقة عظم، مو الا ناكل لحم، يقولون اكلوا عظم. اي يعني ماكو رواتب، العائله تقدر تعيش بألف بألفين دينار يوميا بكل صلافه بكل عين وقحه، تخيل. وهاي المليارات بالعيها وغيرها وغيرها وغيرها، وراح اكثر. وهسه تشوف بالايام القليله القادمه ان شاء الله تعالى، يعني راح تشوف اللي كان متصدق. فنسأل الله أن يعريهم أكثر وأن يكشفهم للناس اللي ضحكت لهم وصفقت لهم، للناس اللي يقولون جت الحرية. جت الحرية شنو؟ هذول زوريات بالمناسبة، بعد حيتان، نحن ننتظر الحيتان الكبيرة. هذول مو تشوفهم كان لهم ثقلهم، أكو بعد أثقل منهم، فإن شاء الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قولوا آمين.

0: عباس الحمداني الغالي صباح الورد. يلا بعثنا فويس.
1: خيتي الغالي ستي مع ماما موجودين، ما تغديت بكم ولا تعشون بيني.
0: عاشت ايدك. صباحك فل وعافية. ذكر الورد وأخصان على أحلبان، والمخرج أحمد مثنى. إن شاء الله السعادة والفرح لكم ستبان. صدمي تبلكتي حصل من اللي لقوه. والله خلي يسميه فجر، يعني إذا عند السالفة فتيمنا بصولة الفجر خلي يسميه فجر. وإن شاء الله فجر على فجر، صبح على صبح، ظهر على ظهر، مغرب على مغرب، ليلة ظلمة على ليلة ظلمة على رؤوسهم. إن شاء الله شوفوا شوفوا شوفوا شقد قلقوا حياتنا، شقد قلقوا راتبك وش وقت الراتب، شقد خلوك تقلق على عائلتك، على مقومات أبسط مقومات حياتك، شقد لعبوا على يعني بمقدراتك. شوف هسه هم شلون ليل هم ما ديناموا، الله راعبهم. دولة الوزراء، دولة رئيس الوزراء علي زيدي، تحية إلى السلطة القضائية المتمثلة بالسي فائق زيدان وكل الأبطال في الجهات الأمنية والقوات الأمنية اللي تحركوا كلهم. شكرا لقضاة التحقيق، خلوني أقول اللي كانوا يشتغلون على السايلنت. أوكي حلو أنه أشوفك اليوم وحتي وياكي وأهلا وسهلا وأقدم لك، بس ثاني جامع عليك سوالف وخلك تحكي بكيفك. بس باكر لنا موعد، وأليس الصبح بقريب؟ فالحمد لله، وإن شاء الله القادم نأمل أن يكون أجمل وأكثر، والفلوس كلها تطلع، فلوس العراقيين كلها تطلع وتجي للخزينة العراقية، ويتم إقرار الموازنة وتصرف في محلها، تصرف إلى الدوائر والوزارات، وتصعد رواتب العمال، تصعد رواتب أخواتنا من ذوي الاحتياج، المتقاعدين، المطلقات والأرامل، غيرها غيرها من الشهداء، الجرحى، الناس اللي حقهم على هذا البلد إن شاء الله تعالى. إلى الإعلامي محمد الحلفي يقول: عشنا قماش الأبيض ما اعتقنا بسوق، ياخذنا البكا وياخذنا ليهلهل. الله الله الله، صباح الخير والعافية الإعلامي محمد الحلفي، والله وصح لسانك زميلي العزيز. أيوة النعم منك. مسج من أزادنا يقول: اللهم مع إشراقتي هذا الصباح ازرع في القلوب سكينة لا تزول، وافتح لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب، واجعل لنا في كل دعوة قبول، وفي كل خطوة توفيق، وفي كل يوم سبديد للطمأنينة والأمل. صباح الخير. يا صباح النوير والهنا. عندنا بعد صدام الزبيدي، الله الله، صباح الفل والورد والياسمين، يا هلا. فارس من ألمانيا: يا فتاح صبحنا ببشائر خيرك صبحنا ببشائر خيرك، وأمددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسائم هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية، حفظكم الله ورعاكم، صبحكم الله بنور محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومنور أخونا فارس، صباح الفل عليك. أزادنا بعث لنا فويس، يلا يا أزاد.
2: صباح الخير والعافية عليك أختي وعلى كل المستمعين وعلى المخرج العزيز. أختي العزيزة، بس طلب من سيد رئيس الوزراء المحترم، ممكن هم يفرع على المطارات شوية والدوائر البقية، زين ما شاء الله مرعوبين، فإن شاء الله هذه الخطوة الأولى اللي بدأ بيها ميسر ومسدد بيها، زين وعم احنا الشعب وياك ونصفق لك ما دامك هيك تاخذ حقوقنا من بطون روسنا، وكانت هي افقر من الفقر وصارت ودارت وصاروا بالكيلوات الذات يحجون.

0: رئيس الوزراء المحترم بأنه كل مفاصل الدولة صح شوي المرحلة صعبة، بس احنا وياك على ما نقول درجة درجة وخلصنا من هالفساد هذا، وخلينا نرجع احنا كافي بعد هالغربة هاي ونكتلنا بالغربة بيها، زين نرجع لبلدنا خلها نقول اكو بلد ولا سيادة ولا إلا ناس تحبه وتخاف عليه.
1: نعم.
0: مو ناس تبوقى ليل ونهار وعايشين على قوتي وقوت غيري وغيري وغيري ودماء نحن اللي راحت و...
1: نعم.
0: واللي ضحينا وصارت ببطون الحرامية. تحياتي واحترامي لك أختي الغالية.
1: ألف تحية لك يا بطل. إن شاء الله يكون تحرك أيضا أوسع. هي شوف هي حوع يعني ما يرجع بيها بعد، وكأنه يعني أمر أو فرمان رباني، وبالفعل هيجي. فهو انطلق بهذه الصولة بعد ما يرجع ولا اكو شيء اثر. هسه اكو السيناريو هذا تصاغ انه اكو اوامر منا ومنا، احنا ما علينا بهذا الحكي. انا قلت لكم البارحة لو خلاصنا من ذولي يتطلب وضع ايدي بيد الشيطان انا اول من اصافحه. شلون هم تعاونوا وخلوا ايديهم بايدين الشيطان وباعونه، شياطين مو شيطان واحد، وباعونه واكلونه انتو بزمن التفجيرات ايش قد ما توا عراقيين على مود هالخلق هذه تبقى. تذكرون ساحه الطيران ولا والمدينه الصدر والبغداد الجديده وكلهن كلهن كلهن كلهن كانت على مود منو؟ على مود شين؟ تخيلوا هذول اللي والله لو راسها يوجعها ما انطيها باراسيتامولاية بصراحة يعني. فإن شاء الله لا رجعة في الأمر. إن شاء الله هسه الرؤوس الكبيرة المربعة اللي قلت لكم عليها بعدين يتوسع الموضوع. الموضوع أيضا تم الاتفاق مع جميع دول العالم لتسليم الفلوس الموجودة في البنوك بأسماء هؤلاء المطلوبين. هذه اثنين ثلاثة احنا نتأمل ايضا. مرعوبين هم طبعا. ان شاء الله يتم التحرك على التقاعد، يتم التحرك على مديرية المرور العامة، لهم كل الاحترام، انا مو دا شكك بيهم لا، بس اكو امور يعني احنا نريد هاي الجبايات وين تروح؟ هاي بعد شنو عندنا؟ عندنا مديرية المرور، التقاعد، المؤسسات، مؤسسة الشهداء المحترمة، مؤسسة السجناء المحترمة. تحية للي يشتغلون بيها بكل إخلاص، وهذه بس إحنا نحتاج نتابع، نحتاج متابعة ونعرف يمنا يسرى شكو. أوكي؟ هواية هواية من وزارة العدل والسجون، السجون وما دا يصير بيها من بلاوي تعادل بلاوي هؤلاء السياسيين، وهم بالفعل هؤلاء السياسيين اللي متدخل بيهم يعني متملكين سجون هناك. تخيلوا حالته وتخيلوا شون كم واحد محكوم اعدام من عدم. ليش؟ كم واحد يعني لعب بالجرائم وكذا طلعوه؟ ليش؟ هاي كلها المفروض تتابع ورقة ورقة كلمة كلمة. ما دام عندنا شباب وزلم خشنة قلبها على العراق فإن شاء الله يشتغلون على هذا الموضوع. تحياتي لك أخي آزاد. عندنا فويز آخر من أستاذ أحمد. صباح الخير أحمد. الرقم
2: صباح الخير. عين سكبان شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: هلا.
2: عين سكبان بالنسبة للمليارات اللي لقوهن الكاش وملايين، ترى هذني بوق مال شهرين ثلاثة. تعرفين ليش؟ الطيران توقف في فترة الحرب بين أمريكا وإيران، فما قدروا يطلعوهن فخلوهن ببيوتهم، ولا هم ما يخلون ببيوتهم أي شيء. فأنت احكي لي من 2003 ليه هسه شم طلعين خارج العراق
1: بالضبط؟
2: وعلى حكايتك هذول زوريات، فكيف بالحيتان؟ كنت أتأمل خير

0: كتب الله لي مرتين كلهم هذولا والله قليل اعدام قليل عتيلة
1: يستحقون. ألف تحية لك أستاذ أحمد. ننتقل إلى الأستاذ وسام الأسدي. صباح الخير.
2: صباح أهلا. صباح الخير سيد المخرج وصباح الخير للمستمعين جميعا. بس ملاحظة صغيرة ستبان بالنسبة لصولة الفجر، بس أريد أقول الحية ما تلزم من ذيلها، الحية تلزم من رأسها.
1: من رأسها.
2: تحياتي.
1: أحسنت أحسنت، إن شاء الله يلزم رأسها وينداس قريبا بإذن الله تعالى.

0: صباح الخير علي بون بي بانجور. الله تكون يا رب حلوة أحبابكم، حتى بعد إن شاء الله نتحول إلى صوت الصبح. عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستبان. نقطة فيتكم ملكة يسمعون يقودون البلد، لا يروحون على مدير وعلى أبو الحانوت. أبو الحانوت هو أضبط من المدير، كيف ينقل وكيف يطبب مواد وكيف المدير والله أقسم لك بالله أنا صارت بيه، أخذت كل أخوي مواجهة خاصة. أبو مدير السجن مال التاج يقول لي خاف من أبو الحانوت، ينقلني إذا طبب الأكل للسجناء.
0: صحيح،
1: هذا مدير السجن يقول أخاف من أبو الحانوت، يعني أبو الحانوت أكو من لازمة وبكيف يبيع وبكيف أشيد يسوي بالسجناء. والله أقسم بالله، وداع الجهال وداع نظر عيني، والله يبعد كل ظالم علينا بجاه الله ورسوله. تحياتي لكم عباس الحمدان.
0: أهلا بيك يا أخ عباس. يعني مصايب السجون واحدة، ملف السجون هذا ملف يعني يراد لصولة واحدة، لأنه مأساة وكوارث، كوارث كبيرة. وإن شاء الله ماكو شي يدوم، ما يدوم الظالم، الظلم ما يدوم. فممكن يأخذ مأخذة من عندنا، ولكن يجي يوم وينتهي إن شاء الله. ملاحظة أحبابي، الدفاع المدني

0: ينجح في إخماد حريق استمر 3 ساعات قرب سريع محمد القاسم ببغداد. شيد اف ام على السوشيال ميديا تقدرون تتابعون آخر الأخبار. فسلامة وألف سلامة على أهلنا وناسنا في منطقة النهضة قرب سريع محمد القاسم. أبو أحمد العقيدي بعث لنا فويس.
1: صباح الخير ستفان عليك وعلى الكادر وعلى جميع المستمعين. تحية للأخ البطل الأستاذ علي الزيدي.
0: نعم.
1: ونقول له فوت بزودك بعد لا توقف. أنت سويتها وسويتها هذه تنحسب لك. وخلصنا من عذرا للمفردة من خنازير الفساد أجلكم الله. مو من حيتان الفساد لأن الحوت بغيرة بس الخنزير ما بغيرة. هذول خنازير لأن يسمعون بالجوع ويسمعون بالناس المرضى ويسمعون بالشعب شلون واقع وشلون فقير وهم ولا تشيلهم غيرة لأن ما بيهم غيرة لأن هذول خنازير وبس الخنزير ما بغيرة. تحياتي للجميع وعذرا للمفردة.
0: أخوكم
1: أبو أحمد العقيدي.
0: ألف تحية لك أبو أحمد. والله ما تلام يعني. نعم بل أضل سبيلة أبو أحمد. هذول حتى الخنازير جل الله السامعين يعني هذا نشأته هو رب العالمين خلقه على هذه التركيبة سلوكياته وين يعيش شنو يأكل مدى الوحشية البي مدى البؤس البي مدى هذا هو. بس انت عليك باللي الله يخلقه خوش آدمي ويجي شيت وين بوحل الخنزير فهنا المشكلة ويريد يسحبك وياه حاشاكم طبعا يردون يسحبونه وياهم ويشمرونه وياهم بالوحل. زين إن شاء الله الله من المفسدين ويتم القضاء عليهم بإذن الله تعالى. واحد بعد منو عندنا بعد عندنا نعم كل التقدير يا سالم راسك يا أبو أحمد. حربي إشراقة أمل يوم جديد هو فرصة جديدة لتكون سعيدا دع كل يوم يكون فرصة لخلق شيء رائع صفحة جديدة في قصتك اكتبها بحب وإخلاص. بوركت إن شاء الله يومك وجميل. ونسلم على أحبابنا على التيك توك حتى إذاعة الرشيد من بغداد. صباح الفل عليك وردة حمراء حبيبة قلبي ومشتاقي لك حبيبة قلبي. عبد الله يقول هاي مو بونجور اي بانجور. صباح النور والسرور من وردة حمراء حبيبة قلبي مشتاقي لك والله والله أني أكثر. هاي الصورة شنو اسمها مو دكتورة والله إن شاء الله دكتورة ليش لا جاهزة من يمي الدكتورة من يمي. بانو دموع الورد شكرا حبيبتي دموع الورد. أيضا تقى ستار صباح الخير صباح العافية يا عيني صباح الفل والله مشتاقي لك يا وردة حمرة حبيبتي. احنا يومية ترى موجودين بس البث ما كنا نبث على التيك توك نبث على وجه الكتاب. فان شاء الله ان شاء الله الايام الحلوة جاية مع بعض وعندنا ترسيبات حلوة ان شاء الله. يقول هاي من شوكت رجعتي تيك توك ولا ادري من اليوم حربي اليوم والله. تحياتي لك. عندنا فويس من ما اعرف منه بس هو عالم عراقي اذا من شخص عراقي حياك الله.
2: صباح الخير عيون السبان تخرج اتمنى لكم يوم سعيد مشتاقين هواي للعراق الشمس بلادي.
0: الله
2: اجواءنا بالسويد بلشت شوي تصير حاره بس اكيد مو مثل اجواء العراق. تحياتي لحضرتك مره ثانيه ولكل المستمعين.
0: يعني انت وين هسه انا ما عرفت لا اسمك ولا انت وين عايش. انا عرفت بس انه انت برا وهسه الجو صار حار عليكم وانتم مشتاقين للعراق. احنا اليوم شويه اكو نسمه هواء بالجو لاحظت احمد بيش ساعه جيت احمد بالستة اكو نسمه هواء شو سوار على البارد شو سوار على البارد اوكي اكتب لنا يا عيني حضرتك من وين؟ يوسف المصلاوي، والنعم من

0: عاصمة الشمال الإسكندنافي ستوكهولم. يا هلا أستاذ يوسف، تحياتي إليك، وإن شاء الله أجواء حلوة على حضرتك وعلى كل العراقيين والجاليات العراقية في نجر. يا ربي ترجعون، ترجع للموصل. شن رأيك؟ شن رأيك الأمور تترتب وترجع للموصل وتشوفها حركة عمرانية وين، وخيرات وبركات وخير الموصل لأهل الموصل والحتاتين الصغار. لا مو حتاتين، هاي مال حسية شيباني. الحوتات، حوتات شنو؟ شو سميهم؟ والله شو سميهم ذولة؟ حرامات أسيء المخلوقات إذا أشبههم بها. بس هلا هالطراقيع هاي خلصانين منها، وأهل الموصل والناصرية لأهل الناصرية، والأنبار لأهل الأنبار، وبغداد لأهل بغداد، والعراق لأهل العراق. مو للي باعوا العراق واستانسوا برا وجوا على الحاضر بعدين وقالوا نحن ناضلنا. فإن شاء الله تكون الأيام القادمة أفضل وأفضل للعراقيين يا رب. إن شاء الله الموصل كثير طيبي، والله كلكم طيبين. وإن شاء الله ترجع بخير وسلامة يا يوسف يا طيب. حسين عبد، صباح الخير ستبان. الإمام علي عليه السلام قال: يا أهل العراق ملأت قلبي قيحة، ما بال نحن الآن. أي هم لهم لا أرضى الله الولاة عنكم. أبا الحسنين يعني عليه السلام يعني، فللأسف إحنا ده ندفع يعني. عبد الله أبو أيهم،
1: صباح الخير والعافية ستام وتحياتي. يعني أمانة الله ورسوله عيوني مغرغرة من قاعد دا أسمع بالأخبار وقاعد دا أشوف هاي المليارات اللي يعني مدفونة جوا القاع ومقهور. يعني إيش قد ما أوصف لك مقهور، وإيش قد ما أوصف لك يعني كلمات سيئة بحقهم يعني قليلة. مقهور على الناس اللي طلعت، اللي تهجرت، اللي انكتلت، اللي خسروا أهلهم. يعني المفروض إحنا من زمان والله أحسن الدول. الله إن شاء الله يكمل المسيرة مالته ويكمل اللي ببالنا
0: يا رب،
1: وأبصم له بالدم والله العظيم.
0: يا عيني إن شاء الله. يعني الرجل حسب ما صرح أنه هو لا ينتظر ولاية بحلوس لأنه هو أمال. إحنا نتأمل أنه يديرنا لدولة رئيس الوزراء وتصريحاته، لكن هو يعرف، أكثر الناس يعرف أنه قد الثقة بعد. يعني فقدون الثقة حتى بيناتنا إحنا كمجتمع، كأخوة، كعوائل، كعلاقات اجتماعية، ما عندنا ثقة ببعض. أوكي، فكيف نثق بسياسي يا دولة رئيس الوزراء؟ لذلك إحنا نحتاج من دولتك إثبات حسن النية، والمضي قدما بهذه الحملة العظيمة المشرفة سيسجلها لك التاريخ. حتى لو تبقى شهر راح تخلد على مدى العصور القادمة. زين، تدرس هذه الحملة، ويجي في يوم من بالأسئلة للي يمتحنون إذا بقى التعليم على ما هو عرف صولة الفجر بها رئيس الوزراء العراقي في 2026 علي فالح الزيدي ضد الفاسدين الذين نهبوا وتم إلقاء القبض في حينها على لب لب لب لب لب لب لب. ها هي ياخذ بي اللي جاوب. فإن شاء الله تعالى إحنا نحتاج حسن نية، ونحتاج أن تقدم دولتك أشياء تثبت للعراقي أنه فعلاً إجل اللي قلبه إجل ما يحب شقه. أوكي، فألف تحية إلك، وألف تحية لكل يد نظيفة شريفة وضعت يدك معها للاقتصاص من الفاسدين والمفسدين في هذا الوطن.

صباح الخير على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يقدم عمله ويؤديه بنزاهة بإخلاص ويكون عنصر منتج في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، سواء كان من المستوى الرفيع من المسؤولية أو الموظف العادي. تحية لهم جميعا، وتعالوا نعرف كل واحد منهم شنو قدم من موقعه من خلال جولة صباحية سريعة في أبرز صحيفتين عراقيتين صادرتين لهذا اليوم، صحيفة الصباح الرسمية وصحيفة المشرق. نبدأها بالصباح ضمن فقرة تعال على الصفحة الأولى من صحيفة الصباح: مؤتمر سيادة نهاية العام ومهلة تسليم السلاح تنتهي بإنهاء وجلاء حصانة، الإطار التنسيقي أكد عمه محاربة الفساد. دعا رئاسة الشبكة إليها الاهتمام الأكبر في التغطيات. مجلس الأمناء الإعلام الوطني شريك أساسي في معركة الإصلاح. إضافة إلى التعاون في مجال المياه والزراعة، وزير الخارجية يبحث في دمشق عبور إمدادات طاقة، شمول كبار سن بتوزيع الأراضي، نمو ملاحي مستمر وعودة خطوط بحرية الكرة. السفينة العملاقة KCL ترسو في أم بصر الشمالي. في الصفحة الأخرى من الصباح: رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لزيارة كردستان، بحث سبل دعوة رعاية عائلات الشهداء والمؤنفلين. اطلع سفراء الاتحاد الأوروبي على جهود مكافحة الفساد. الزيدي: نعمل على استرداد الأموال للمنهوبة في الحقب السابقة. وزير الخارجية يبحث مع شرع توسيع التعاون مع سوريا. ومجلس الاقتصاد لجنة لزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية للإقليم. استندا لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، السجن 10 سنوات لمدير ضرائب الأسبق. القبض على خير في تجارة المخدرات. ووصل دعوات إلى تحرك دبلوماسي مؤثر لمواجهة جائم الاحتلال. بمشاركة العراق، البرلمان العربي يعقد جلسته العامة بالقاهرة. إرباط تهريب 24 بطاقة فيزا كارد في مطار بغداد الدولي. النزاهة ستطول أسماء جديدة مهما كان تأثيرها السياسي. مطالبات ملاحقة جميع الفاسدين وترداد الأموال المنهوبة. محليات من الصباح: دجل يومياً

1.5 متر مثلث. البيئة ترصد 86 تجاوزا على الأنهر والبازل في بغداد. حقوق الإنسان تسعى ضمن التصنيف أي تنسيق النيابي لدعم مهرجان وملكات تعليم مهني تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام. الصفحات الأخرى صباح في صفحة عربي ودولي الدوحة تستعد لاجتماع إيراني أمريكي وكشف تفاصيل خطيرة بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا. باكستان تشن ضربات جديدة على أفغانستان والاحتلال الصهيوني واصل فروعه في الجنوب اللبناني. بري اتفاق واشنطن لا ينفذ. في صفحة اقتصاد خبراء يقولون توسع الإنفاق أدى إلى حصول تضخم وعجز مالي. مطالبات بتنويع الاقتصاد وتفعيل المشاريع الإنتاجية. تجارة ناصرية تشارك اجتماع الغرفة العربية الفرنسية في باريس. مستمعينا ننتقل عن مينا صباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق نطالع صول الزيدية على الفاسدين تستمر 6 أشهر. حملة مكافحة الفساد تستهدف أكثر من 200 شخصية بينهم وزراء ونواب. الحكومة أيلول المقبل الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة. نقرأ هذا الخبر. المتحدث باسم الحكومة العراقية السيد حيدر لندو النهائي حصر السلاح تزامني مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق، وقال نهاية أيلول المقبل سيكون الموعد لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي. وكان ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أعلن في 3 حزيران الجاري أن اللجنة الخاصة بحصر سلاح الفائل بيد الدولة باشرت أعمالها لوضع آليات دمج التشكيلات الأمنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى المؤسسات الأمنية العراقية. وفي وقت سابق أعلنت فصائل من بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، كما جدت فصائل أخرى وكتاب أخرى رضها لخطوة نزع سلاحها. في عناوين أخرى في صحيفة المشرق، السيد صدر يشيد بحملة زيدي ضد الفاسدين، ولا عبودي رئيس وزراء وحساب لإعادة الأموال لإيداع الأموال المترد، التربية نتائج ثلث المتوسط خلال يومين، بحوزته 29 كيلوغرام القبض على خبير التخفي والمناورة في تجارة المخدرات، الجمارك تحبط تهريب 24 بطاقة فيزكارد بحوزة مسافر إلى الإمارات. بعد حملة الاعتقالات القوات الأمنية تعيد افتتاح الطرع، ومصدر يقول نقل موقوفين من أربيل إلى بغداد بطائرات مكافحة الإرهاب. المرية تطلق اكتساب العلاوات وترفيعات للمواطنين، وهيئة نزاهة تمكن من حجز كمية كبيرة من الأموال في الخارج. حتى تقارير وأخبار من المش الأضوية حثان باشر بتنفيذ معمل الرمادي 5000 فرصة في الشمال، وزير كحلة رقبي وفع الطاقات التكريرية، حملة كبرى مريدي، وأيضا مديرية العيادات الطبية الشعبية في بابل تنفذ زيارة إلى اللجنة الطبية المسائية لفحص السياق. في صفحة أخبار محلية، خلال استقاله السفير الفنلندي وزير النقد العراق على الشركة الأوروبية، مدير عام البريد والتوفير تقدم التهاني للمهندم لمناسبة تسلمه منصب المستشار الفني لوزارة الاتصالات، ورافدين يطلق خطة لإعداد قيادات شعبية رائدة.

كانت بغداد التحول الرقمي خطوة استراتيجية لتغيير ومحافظة ميسان يطالز الشلب موارد المائية وموت حر جديدة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة. مستمعينا نكتفي بهذا القدر من تحية في أصدر في صحافتنا المحلية لهذا اليوم. باجور يا سمر. Thank you.

0: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW موزعة على 6 فائزين. اقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين. انت
3: بيد ويوصل اكيد، ويوصل اكيد، والربح يزيد. كلش سهله، كلش سهله. للاعلان على اذاعه الرشيد، رشيد الفضائيه، اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الالكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد اليوم شنو مودك؟ صباح لمودك فانجور. يومية على الهواء آني وانتو كلنا سوا فانجور على الرشيد. أحلى هوى اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

هلا والله مستمعينا، صباح الورد والعافية عليكم. تحية لكل من يسمعنا بالسيارة أو بالبيت أو في مكان عمله. إن شاء الله يا ربي الرزق والسلامة والعافية، ويكون هذا اليوم يوم بركة على العراقيين بإذنه تعالى. وصارت الصباحات حلوة من يومين، صارت الصباحات محفزة لأن نقعد نشوف نطلع نأدي أعمالنا. فتحية لكل الناس اللي يسمعونا، وخلي أسلم على الناس اللي سلموا علينا على التيك توك. عدنان أم جواد، نطلب من دولة رئيس الوزراء النظر بموظفي القطاع الخاص، هناك فساد كبير وظلم ومحسوبيات، وإنهاء عقود الموظفين. أي أكو ترشيق صار هواية في بعض المؤسسات، حتى المؤسسات الشبه رسمية يعني. فعلى الأقل توفير فرص عمل لهم، في ما يصير يعني لا الحكومي ولا الخاص، وين ينطي، أين يولي الواحد. يقول وردة ما لله ستمان، والله أنت الورد يا عدنان، وإن شاء الله خيرا. تحياتي مرة أخرى إلى الغالية وردة حمراء حبيبتنا. وعندي موضوع وياكم الآن ضمن فقرة صوت الصبح، طقطقولي ودنكو كويس.

أهلا بكم وصباح الفل عليكم. اليوم صوت الصبح يقول تأثير الرقمنة على الأسر التقليدية وتحديات العيش أو التعامل معها. يعني حين تتحول التسهيلات إلى عقبات مستمعينا، نعيش اليوم في عصر التحول الرقمي الشامل، تصير المعاملات والخدمات نحو الأتمتة، إلغاء الورق في خطوة يفترض بها أن تختصر الوقت وتوفر الجهد على المواطن.

0: المعاملات اليومية حتى ما تروح تجي، تحولت بالنسبة لفئة كبيرة إلى جدار عازل يزيد من تعقيد شؤونهم القانونية وحتى الإدارية، ويجبرهم على الاعتماد الدائم على الآخرين لإنجاز أبسط حقوقهم، مما يمس أحياناً بخصوصيتهم واستقلاليتهم. يعني أحبابي الآن تعرفون الأتمتة اللي صارت لأداء المعاملات، شراء قناني الغاز، تسلم النتائج على موقع هيبك وما هيبك لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي ما مفهوم جمع 66 ألف دينار من كل طالب على مستوى طلبة العراق كلهم، وين راح تروح هاي الفلوس بعدين؟ يعني احنا هذه هم نريد نعرفها، ولو غير موضوع التعقيدات الموجودة في استخدام التطبيقات الإلكترونية في هذا العالم الرقمي. مو الكل خبراء، مو الكل يعرفون يستخدموه، مو الكل يقدرون الولوج بالرقمنة ويعرف شلون، خصوصا المتقاعدين غيرها غيرها من أهلنا اللي هم مو أميين بقدر ما أنه ثقافتهم على قدهم، أو ما يملكون ثقافة رقمية لأنها ثقافة دخيلة أو مستجدة على العراقيين. فأنت بدل ما تجي تسهل عليه زين حتى هو قاعد بالبيت يقضي المعاملة، صار لا، صار لازم أيضا يطلع يروح الأبو الصيرة فممكن يشتغل للمعاملة، يروح الأبو المكتبة يشتغل للمعاملة، أو يروح البيت أقاربه اللي يفتهم حتى يشتغل للمعاملة. وأحيانا هذا يصيبهم بالإحراج. ليش؟ أولا نظرة المجتمع لهم، تخيلوا بعد أكو هاي الأشكال اللي لما ما تعرف يشوفك ما تعرف السالفة يضحك عليك، يعني على أساس هو هذا إيلون ماسك النابغة الذبياني. والله اثنين تفاصيلك الشخصية، يعني خصوصياتك، مو الكل يحب يعني مثلا الرمز السري للماستر الخاص بيك، أو مثلا أشياء كثيرة. يعني لذلك أحبابي، بين غاية التسهيل التكنولوجي وواقع الصعوبة بالتطبيق، شلون ممكن نردم الفجوة الرقمية لحماية العوائل التقليدية من اللي نسميها العزلة الإدارية؟ هل تقع المسؤولية هنا على عاتق المؤسسات لتوفير بدائل مبسطة، أم على التكافل الأسري لتأهيل هؤلاء الأفراد؟ يعني عندك ابنك أكيد يفتهم ويسوي لك المعاملة، بنتك، جيرانك، يعني أكيد مر عليكم موقف بالبيت مع الأهل أو الأجداد طلبوا مساعدتكم حتى يسوون معاملة مثلا إلكترونية أو يفتح تطبيق، صارت وياكم فد لقطات طريفة وأحيانا معقدة راح نسولفها مع بعض مستمعينا في صوت الصبح على هواتف راديو الرشيد على 0780211415 و0780211617 و0770211415. على طول نستقبل أول اتصال. يا هلا،
1: صباح الخير.
0: أهلا، صباح النور.
1: هلا وست بين.
0: يا هلا برهام،
1: مشتاقين.
0: هلا والله.
1: شو القلب خيتي العزيزة، شلونكم؟
0: هلا بالطيب، شلونك انت؟
1: بالقلب ودام ذكرك بالخير عيوني انت
0: وسام
1: ماجد الورد.
0: الله يذكرك من رحمته ان شاء الله وخيراته.
1: مرحبا بك، جايه بالتطيب.
0: الله يبارك فيك
1: ان شاء الله.
0: هلا والله.
1: طبعا انا حبيت اسلم عليك، اسف.
0: وعليكم السلام.
1: واستغل المايك مالتك على مود اوصل فكره. انا بعيد عن الموضوع اللي انت طرحتيه، لان انا ضده بالمناسبه للاسف بسبب السلبيات اللي انتشرت.
0: زين،
1: بس انا حتى اكيد طبقت الشباب بزيتك رساله على الواتساب.
0: اوكي.
1: شركة مالتي تقدم دورات مجانية حاليا براتب شهري لطلاب خريجين الهندسة في الميكانيك. دورة شهريا نعلمهم على شغل خاص بالإطارات والبطاريات، معلومات، تطلع دورات ميدانية براتب وشهادة معترفة. من قبل شركتي يعني حتى عالميا توقيعها.
0: زين، ايش قد الراتب؟ ايش قد الراتب؟ حاكيني بالراتب لان هم
1: الراتب سيت هو اعتقد 300 او 350 الف.
0: وين موقعها الشركه؟
1: مجمع مشين.
0: مجمع مشين.
1: وراتب ادز لك الرابط على الواتساب.
0: طيب
1: طبعا هذا مو اعلان، انا بدي احكي نيه صافيه وانت عارفه شنو نيتي.
0: هذه مبادره حلوه، واحنا مثل ما تعرف دائما في بانجور نعلن عن مبادرات لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وشغلنا بمشيئه الله يعني بقوه الله شغلنا هوايه. ف شلون نقدر نساعد؟ حي الله باللي يساعد.
1: نعم. طبعا شنو اذا احنا شفنا الطلاب يعني مثلا من خمسه منهم زينين ومرتبين وطلعوا ناجحين بالدورة واشتغلون شغل ميداني صحيح، احتمال انه يوفرون فرص عمل بالشركة نفسها.
0: حلو.
1: والراتب راح يختلف اكيد، فاهمة قصدي؟
0: طبعا.
1: هي هاي الدورة مجانية وتحفيزية ايضا للخريجين والطلاب الحاليين.
0: طيب. واضح.
1: انا عندي رابط الكتروني يقدر يفوت ويسجل عليه، يدز لي السي في وصورته ومعلوماته.
0: طيب. ويصير
1: الاختيار عليه ان شاء الله. وعن طريق التليفون يقدر يسويها يعني.
0: اوكي، حلو.
1: تمام، انا راح ادز لك الرابط على الواتساب.
0: لحظه، عن طريق عن طريق التليفون يدخل يسجل وما اعرف شنو هاي السوالف.
1: اي اي اي اي
0: هاي هو صلب موضوعنا اليوم يعني.
1: هو مو انا قلت لك يعني حبيت اسلم عليك وما اكيد الناس عن طريقك.
0: الله يبارك،
1: انت بعدها الا الخير.
0: الله يبارك بيك ويوفقك، وان شاء الله دائما تكون داعي للخير وعامل للخير. حياك الله يا بابا.
1: شفتي الاحسن اتعلم من عندك، ولا يعتبروها اعلان ولا كذا ما شيء. تمام،
0: لك الله. اذا احبابي نحكي اليوم عن الأتمتة في جو المعاملات، معاملات العراقي واتمام مصالحه. مو الكل يعرف هذا الموضوع، هذا الموضوع دي يدخل ودي يروحون الأهل الصيرفات يعني. ليش؟ ما دا أعرف ليش أصلاً. من هيبك شنو؟ على قولة مهن الغاية من هيبك شنو؟ لا شي حلو. يلا ناخذ اتصال. بونجور،
2: صباح الخير.
0: أهلاً، صباح النور.
2: صحة.
0: يا هلا،
2: تعب، مشتاقين لكم
0: والله. احنا اكثر، والصوت مو غريب علي. من وياي؟
2: منقذ.
0: منقذ، اهلا، صباح الفل.
2: شلونكم؟
0: هلا بالطيب. يا هلا.
2: يعني انا على قول السلطان كان يقول السالفه انه واحد يصير بيه فيروس من يبدي خابر قناه بعد ما يقدر اكف القناه اكف الاذاعه يقفل.
0: يا عيني.
2: مستحيل هذا الشعور.
0: يا عيني، والله نعتز ونتشرف، وإحنا سعداء بمستمعين ومتابعين مثال جنابك. كل التقدير أستاذ منقذ. شو رأيك لما دخلت الأتمتة إلى هواتف عوائلنا التقليدية اللي هم باقين على كما يسميهم البعض دقة قديمة يعني، فدي يلاقي صعوبة؟ هل في يوم ما ساعدت؟
2: والله هو المفروض أنا هسه من القديمة، أنا ما دا أعرف شنية تقصدين، شنو معناها شنية؟
0: الأتمتة، العالم الرقمي اللي خلوك بالحكومة من أجل أنه تقضي معاملاتك يعني. تعرف مثلا الغاز صار تسليمه بتسجيل. مثلا أكو تطبيقات للطلبة اللي هي هيبك، اكو مثلا امور اخرى، المعاملات يعني للمواطن صارت على التليفون.
2: خلينا نعوف هذا الموضوع، نحكي بموضوع فلسفي اكبر اللي هو مربوط به طبعا. البشر تاريخيا على مدى ظهور البشر اي فكره جديده يسوي رد فعل عليها. هو مو البشر بذاته، هو صح. العقل اللي يسوي الفعل. ليش؟ لان من مهمه العقل يحمي الشخص حتى يبقى عايش. لذلك أي فكرة تنطرح جديدة، أي فكرة تنطرح جديدة راح تلاقي صعوبات لحد ما تكون طبيعية. على سبيل المثال فيروس كورونا. حلو الكلام.
0: حلو.
2: العالم كلها كانت مؤمنة، أو مو العالم، 30% أنه لازم أكون لقاح، تذكرين؟ وبعدين صارت اللقاحات ما تخليكم تخلفون، اللقاحات ما ادري ايش تسوي، اللقاحات ما ادري ايش تسوي.
0: صح.
2: بس بعدين صار امر واقع.
0: صحيح.
2: فتاريخيا على مدى وجود البشر اي فكره جديده على مجتمع انه هو ما متعامل وياها مسبقا، راح

0: يواجه بها صعوبة، فالصعوبة هاي طبيعية لحد ما يصير الموضوع. يعني مثلا أني هسه من الناس، أنا رابط سيارتي، معلومات سيارتي على عين العراق، فمن نصير عندي غرامة ورا 3 ساعات، ساعتين توصل الغرامة على التليفون.
1: صح.
0: عند أحكي ليش ببغداد، ها
1: أي،
0: فأنا كنت ما أعرف، مرة مرتين ثلاثة تعلمت سويتها خلص إجدانيا.
1: أوكي.
0: فمرة مرتين ثلاثة الناس راح تتعلم، فلازم تتعلم، هي ما عندك غير خيار، لأنه الحياة هي رايحة بهذا الاتجاه، فلازم يتعلمون أنه يربطون أشياء. هو نتمنى يعني كل الأشياء، يعني بدل ما أنت تبيع سيارة وتشتري سيارة وتأكل لك 3 4 أيام بين ما أروح وجاية وبصمة وغرامة، أخو هي صير على التليفون ثمان لا ثمان لا، باي باي باي باي، تعال خذ سيارتك، هلا وهلا. مو صعبة يعني الأشياء، العكس هي صح. يمكن
1: أتمتة، نعم
0: صح؟
1: نعم صح، أتمتة
0: أتمتة، بالعكس هواي راح يسهل من حياة الناس وسط الازدحامات والحر الموجود. وهذا المفروض كان الموضوع من زمان، بس تعرفين احنا ما بعد 2003 يعني كان حصار اقتصادي، حصار فكري، فمن انفتح كل شيء علينا حتى واحدة، فالمجتمع صار عنده شوك اند ايرور، ما يعرف شو يسوي، ما يعرف وين يروح، يحتاج ده ستيب باي ستيب حتى يصعد السجة.
1: صح، كلش صح استاذ منقذ، شكرا. ابدا ابدا، اسعدتنا جدا، شكرا لوجهة نظرك، واتمنى لك يوم كله بركه، كل التقدير يا عيني. مع السلامه، حياك الله. ننتقل الى اتصال اخر. بانجور.
2: الو، صباح الخير. كيفك؟
1: صباح العافيه.
2: الله يعافيك، شلون شلونك؟
1: يا هلا،
2: عرفتيني؟
1: I think so. من وياي؟ بس من وياي؟
2: قيصر. قيصر شلونك؟
1: هلا والله اخويا قيصر، بس اذا سماعه، اذا سبيكر. هلا بالطيب قيصر العبيدي.
2: الله يعافيك، شلون اخبارك؟
1: والله اني سعيده على هالاخبار الحلوه.
2: الله ان شاء الله، دعوة ان شاء الله، العراق كله سعيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب العالمين.
2: بالنسبة للموضوع اللي انت تحكين عليه.
1: اي.
2: اي، انا من ضمن الموضوع، لان انا عندي اولاد 2 بالجامعة.
1: ما شاء الله.
2: و... اي الله يسلمك. لا والله صاروا 3، فما 2 خرجوا الحمد لله، واسع واحدة جديدة.
1: حياتي.
2: زين. وحنونة فيها، انت ونجحت الحمد لله، استمر على اولى.
1: حبيبتي امين، ان شاء الله دائما ناجحه.
2: الله الله يحفظك. هذا نظام العبء في التحكيم.
1: اي،
2: اتصور بالامتحان، ننتظر قليلا قبل اخر امتحان، ما تدخل الامتحان اذا انت ليش تسمعني مشترك بي؟
1: شلون؟
2: يعني ما دافع 65.
1: ما فهمت. شون؟
2: ما دافع الفلوس مال اللي حكيت عليه التطبيق، لازم وزارة التعليم. اي اي، فرضت على طلاب الجامعات لازم تشتركي غصبا عليك.
1: اي لازم يشتركون حتى يعرفون نتائجهم. نعم
2: احسنت لي.
1: اي،
2: وانا اشتركت بي، اشتركت بي.
1: اي
2: اي، وقلت لك يعني الامتحان ما طبقوا، ليش انت ما دافع؟ ما عوض الفلوس انا، بس هو ما صارت لك. اي شفتي من مسوى أو للسلم النتيجة، الحمد لله ناجح، بركة دعاكم ودعا طيبين، كل شيء ما حصل عليه، كل شيء يعني ما أي معلومة، أي شيء مدى زول من عنده، حتى الدرجات راح للجامعة هلا جابنا.
1: يعني بالضبط، يعني حتى الشيء بالشيء يذكر، يقول لك نزل التطبيق واشترك وادفع 66,000، لكن نتائج تاخذها من الكلية على منظومة الكلية، فالغاية من حبك شنو؟
2: والله انا اشوف الدليل عندي في الاتصال، صار في حراج القناة، انا اشوفها انت تدخل نظام الفساد.
1: يعني اليوم رئاسة الوزراء مطالبة أيضا بمتابعة هذا الموضوع، وإلا شنو الفائدة؟ شنو فائدة التطبيق؟
2: أحسنت، أنت تطرحت اليوم هذا الموضوع بيجي.
1: هي عيني.
2: لأن ما بيجي، أنا صار كل طلاب عندي مثلا الحمد لله والشكر جامعة أدفع لهم 60 60 60،
1: أي
2: 180، في حد 15 يعني 200,000. زين أنا عندي جامعة الحمد لله، بس تكفي، بس غيري ما عندي.
1: صح، كلش صح.
2: زين هسه المشكلة ما جت، هسه لو أنا مستفادة من عندي والله كان قلنا يا خالد، بس أي

0: انا قلت تخش مع الصباح ولا ايه؟
1: بالضبط تمام. عيني
0: شد على ايدي، شد على ايدي سكران.
1: عيني على راسي. الله يطيب خاطرك ونورت، وكل التقدير لك يا قيصر الذهب. شكرا شكرا، الله يحفظ الأولاد يا رب.

تحياتي لكم مستمعينا، بعدنا معاكم وبانجور، وعدنا كم مسج على الواتساب. دكتور نصير يقول صباح الخيرات والمسرات والبركات والفرح، معلومة مفيدة من عن البصر. يتفوق الذكور في الرؤية عن بعد وإدراك العمق، بينما تتفوق الإناث في الرؤية الجانبية، ويرى الرجال أفضل في الضوء الساطع، بينما تتفوق النساء بشكل أكبر في الرؤية ليلا. كما أن النساء حساسات لدرجات اللون الأحمر في ألوان الطيف، ويتفوقن في الذاكرة البصرية وإدراك مغزى تعابير الوجه والسياق، ويظهرن قدرة أكبر على معرفة الوجوه. في عدة دراسات تمكنت النساء من حفظ معلومات بصرية عشوائية وغير مترابطة في الذاكرة بصورة أكبر من الرجال. هذا الكلام من ويليامز واندرسون. مع محبتي وتقديري لكم، كل التقدير لك دكتور. والله هم الرجال يشوفون، يباعون، يوجدون ليل نهار، صبح فجر، أي وقت تطفى الكهرباء ماكو كهرباء، أكو كهرباء، ما شاء الله عيونهم تبحلق. يعني أصلا هم إذا ما بحلقوا ما يعيشون.

0: فاهمني؟ أما المرأة بس أنا هاي مال تتفوق الإناث في الرؤية الجانبية. الجانبية شنو يعني؟ بطرف العين مثلا؟ أي أي صح، بالنسبة لي 360 درجة. نعم، ألف تحية لك دكتور، شكرا لهذه المعلومة الجميلة. إبراهيم النعيمي، صباح الخير ستبان الورد، مشتاقين طبعا. عندي خدمة ودورة مهمة تقدمها شركتي مجانية للخريجين وطلاب هندسة الميكانيك، طبعا براتب شهري وشهادة، الراتب الشهري هو 300 إلى شوية أكثر، وشهادة معترف بيها. شون أطرح الفكرة عن طريقك؟ أريد سمعناه وباعث لي اللينك الخاص بموقع التقديم، وشباب اللي يحب أبعثه إلى يعني راسني. أوكي أبو أحمد العقيدي، ألف تحية إليك. وعلي محمد، صباح النور والعسل من بابل، كل التقدير. عباس الحمداني بعث لنا فويس نسمعه.
1: ستبان العفو، بالجريدة سمعت شو تقولين التربية النتائج الثالث اليومين راسك إن شاء الله اليوم فيها من عندي
0: اليوم. شمعنا نتائج الثالث المتوسط خلال يومين؟ يعني هذا حسب ما صرح به السيد المحترم كريم السيد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية. فما معقولة يعني يصرحون شيء وما أعتقد. تحياتي إليك يا طيب. أيضا تحياتنا لمتابعينا على تيك توك، عدنان وردة مال الله، شكرا جزيلا. أيضا الأخ طيف الحجي، والله كل التقدير لك أخويا الغالي، وإن شاء الله سالمين ودايمين. ابقوا معنا أحبابي لساعة 10، بعدنا معاكم وبانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة العراقية الأولى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. 7:30 الصباح.

أهلا بكم مستمعينا. هواي ناس تقول لي أبراج أبراج ستوان وين الأبراج؟ يعني إحنا مو وقفناها الأبراج، لا، بس كانت بالحلقات السابقة مثلا أكو مواضيع هواية أو نستمر في موضوع يعني ياكل الوقت كله مثل ما يقولون، فما يبقى وقت للأبراج. لذلك أهلا بكم في أبراج هذا اليوم آخر شهر 6. يا ترى شنو الأمور؟ يقولون أكو قمر فراولة وما أعرف شنو ونجم خيار وهاي والدنيا مقضوبة بالأفلاك. إن شاء الله شو بيصير، هو خير على العباد، نصف النية ونتوكل على الله ويلا نبدي أبراج. شكيرا شكيرا. البداية من برج الحمل. يبدأ ترتيب طاقتك النفسية والجسدية مع ضرورة منح نفسك وقت للراحة وممارسة تمارين الاسترخاء. عاطفياً اتجنب التردد واستمع لصوتك الداخلي. مهنياً ممكن يظهر دعم من شخص مؤثر يفتح أمامك. وصحياً انتبه لنظامك الغذائي من الإفراط في الطعام.

إلى برج الثور. قد يعمل اليوم تغييرات غير متوقعة، أو قد يحمل عفواً اليوم تغييرات غير متوقعة لك يا مولود برج الثور. هذه الأمور تدفعك لإعادة النظر في بعض قراراتك. عاطفياً ممكن تلتقي بشخص يلفت انتباهك، ومهنياً خطوة جريئة قد تكون مفيدة إذا تم التفكير بها كلش زين. صحياً تحتاج شوية راحة ذهنية وتجنب الإرهاق. إلى مولود برج الجوزاء، تتمتع بطاقة واضحة تساعدك على إثبات نفسك. عاطفياً تحتاج العلاقة إلى صراحة أكبر، ومهنياً

برج السرطان قد تعود بعض القضايا القديمة للمواجهة، ما يتطلب منك الهدوء. عاطفياً الدعم المتبادل مع الشريك مهم هذا اليوم. مهنياً تمسك بقراراتك المدروسة، وصحياً حاول تعويض نقص النوم.

إلى برج الأسد تميل إلى القيادة واتخاذ المبادرة، لكن النجاح الأكبر يأتي من العمل الجماعي. عاطفياً تفكر بشكل أكثر جدية، ومهنياً فرصة مهمة قد تطرق بابك. صحياً العودة للنشاط البدني ستكون مفيدة.

إلى مولود العذراء. يوم مزدحم يا عذراء، يتطلب منك التنظيم والمرونة. عاطفياً أصبحت أكثر وضوح في اختياراتك وعاشت إيدك. مهنياً تجاوز الخلافات لأن ذلك سيمنحك تركيز أفضل على نفسك. وصحياً التمارين الذهنية مفيدة لتخفيف

إلى مواليد برج الميزان، تحتاج يا مولود الميزان إلى استعادة التوازن والابتعاد عن تأثير الآخرين. عاطفياً بعض التوتر ممكن، لكن يمكن تجاوزه بهدوء. مهنياً قد تحصد تقديراً لجهودك، وصحياً اهتم بصحة الجهاز الهضمي بعدم النوم بعد الأكل واختيار الأصناف الصحية أكثر.

برج العقرب، صباح الخير. ابتعد عن الانفعالات السريعة. عاطفياً قد تبدأ علاقة جديدة. مهنياً تفكر بتحسين وضعك المالي. صحياً النشاط المستمر يمنحك نتائج إيجابية. إلى برج القوس. يا قوس يا قوس، الصبر هو مفتاح النجاح هذا اليوم. عاطفياً تعارف جديد قد يكون مميز. مهنياً تجنب القرارات المالية الكبيرة. وصحياً حاول تحقيق توازن بين الراحة والحركة.

إلى مولود برج الجدي، بونجور. تواصل أو تواصل مهم قد يفتح لك فرصا جديدة. عاطفيا الانجذاب لشخص جديد وارد جدا، ومهنيا حافظ على تركيزك رغم الضغوط المحيطة بك، وصحيا تحتاج إلى نمط حياة متوازن فوازن.

أهلا مواليد برج الدلو، يوم مناسب جدا لإنجاز المهام المؤجلة، وعاطفيا العلاقات تحتاج اهتمام مستمر. مهنيا قدرتك على تجاوز العقبات واضحة، وصحيا تجربة نشاط جديدة قد تكون مفيدة.

أخيراً مواليد برج الحوت، لا تسمح يا حوت للقلق بالسيطرة عليك. الأمور تتجه نحو التحسن تدريجياً، وعاطفياً قد تواجه قرارات مهمة. مهنياً انتبه للتفاصيل لتجنب سوء الفهم، وصحتك وصحياً اهتم براحتك النفسية، والله أعلم.

لا تنقال ولا ما يسويها وما أعرف شنو. لكن بالحقيقة هاي الجملة تجي بعد تعب طويل، بعد صبر، بعد أعذار واهية انطت، وبعد فرص ما انعدت أو انعدت. الفرصة الأخيرة، لحظة، الفرصة الأخيرة تنوت الخيبات. بعد كل ثاني يقول يمكن يتغير، يمكن هالمرة يفهم، يمكن هالمرة يحس بقيمتي. لكن يجي يوم يخلص بيه رصيد الأعذار.

أكو مني تركك من أول غلطة تغلطها، وأكو ناس تقاتل حتى تبقى وتتحمل أكثر من اللازم وتبرر أكثر مما يجوز لأن هي ضعيفة، بس لأنها تحافظ على الشيء اللي تحبه. لكن مع كل ذلك لا تختبر صبر الإنسان، وخصوصا الإنسان الطيب والمحب، أكثر من اللازم، لأن الصبر هم إلى نهاية. أكو ناس من تقول لك أوكي هاي فرصة، لا تعتبرها كلمة عابرة، اعتبرها أنه الجسر بقى بلوح واحد، وإذا انكسر هاللوح راح تصير الفجوة كبيرة أكبر من أي اعتذار. الغريب أنه أغلب الناس ما تتغير وهي عندها هالفرصة الأخيرة، تتغير بعد ما تضيعها، بعد ما تفوت الفرصة، بعد ما تسمع كلمة خلاص بعد، وبعد ما تكتشف أنه الاعتذار المتأخر مثل المطر بعد موسم الحصاد، ينزل بس ما يفيد. ولهذا أعطاكم فرصة أحبابي، فرصة أخيرة، لا تعاملوه كأنه هو شخص مضمون، ولا تراهن على طيبة قلبه، لأن الإنسان مو مجبور يظل يرمم لحضرتك الشيء اللي نفسه كل مرة تكسره. وتذكروا تذكروا البطولة أو مو البطولة إنك يعني تغلط وسهل تعتذر، البطولة إنك ما تخلي الشخص يوصل لمرحلة يحتاج يسمع منك اعتذار بكل مرة، البطولة إنك ما تخيب أمل شخص بيك وضع ثقته بيك. إذن أحيانا الفرصة الأخيرة ما تكون آخر فرصة إلهم، تكون آخر فرصة إلك أنت حتى تثبت منه أنت. فإذا عندك إنسان بعد منتظر منك موقف، كلمة، يعني وفاء، لا تتأخر، لأنه بعض الناس ما يودعون بصوت عالي ولا يحتاجون الجلبة، إحداث أصوات وجلبة حتى يقولوا لك باي، بس من يقررون ينهون الصفحة ينهوها للأبد وبكل هدوء. وأجمل العلاقات هي اللي ما توصل أصلاً لكلمة ترى هاي آخر فرصة إليك. نعم، لأنه الاحترام الحقيقي يحافظ على القلوب قبل لا تضطر القلوب أن تغلق أبوابها. استغل الفرصة الأخيرة.

فرصة أخيرة ودقائق أخيرة ودعكم بيها مستمعين الأحبة، على أمل أن ألتقيكم باكر بإذن الله تعالى بعد 7:30 بدقيقتين وبانشور جديد على راديو الرشيد. في الختام هذه تحيات بان الموسوي في الميكروفون وتحيات البرنس أحمد مثنى على المكسر. هنا الإذاعة الأولى الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.
9: بتونس فيك وانت معي. بتونس فيك.
0: الرشيد FM 91.5.
10: أبرسلك قنابل شوك تضمك من تحت لفوق.

0: شكراً شكراً جزيلاً. Thank you. Merci.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا اكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعيد هيكلية تنظيم وضوابط الترقية الاستثنائية للضباط. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للخطوات الحكومية والقضائية في محاربة الفساد ويدعو لاستدامتها. المجلس السياسي الوطني يؤكد دعم حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة من امتلاك جناح مسلح. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة باكستان. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. العمل توسيع مبادرة توزيع الأراضي لتشمل كبار السن غير المالكين للسكن. الحشد الشعبي الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 2000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب: اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيد FM.

راديو رشيد أينما تذهب.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: 91.5 رشيد أفهم. رشيد أفهم.
0: جديد. جديد. جديد على الرشيد أفهم.
5: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. الفنان بسام مهدي.

0: شكرا.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: غرة مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من الرشيد فم. أهلا بكم. الزيدي بذكرى ثورة 20 نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة تسجل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحجر الشعبي الإطاحة بشبكات لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: إذا المستمعين أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا الموضوع ما يعني جيت محاضرة غير شيء، بس دا قلب السوشيال ميديا وشفت دراسة جديدة خصوصة أو مخصوصة سوري لجيل التسعينات، جيلنا إحنا كبرنا. فراح نسمع هذه الدراسة وبعدها نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم.
1: هذا الجيل يحترق بيولوجياً قبل أوانه، فهل بدأت أجسادنا تسبق أعمارنا؟ هذا ما كشفته دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب من جامعة واشنطن الأمريكية، ركزت على مواليد التسعينات لتكشف أن الشيخوخة لا يقصها السن وحده، بل العمر البيولوجي أيضاً. المقصود بالعمر البيولوجي هو الحالة الفعلية لوظائف الجسم كما تكشفها الفحوص والمؤشرات الطبية، لا عدد السنوات التي عشناها. وقارنت الدراسة بين أجيال مختلفة فكانت النتيجة لافتة، مواليد التسعينات يشيخون بيولوجياً أسرع من مواليد الستينات. وكانت هناك ملاحظة أخرى، الرجال سجلوا فجوات أكبر دائماً بين العمر البيولوجي والعمر الزمني مقارنة بالنساء. لم يتوقف الأمر عند الشيخوخة المبكرة، فكلما اتسعت هذه الفجوة ارتفع خطر الإصابة بالسرطان، ومنه سرطان الرئة وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الكولون والمستقيم والرحم. ورصدت الدراسة أيضاً ارتفاعاً في إصابات السرطان لدى منهم دون 50، ليصبح سرطان الكولون والمستقيم أكثر شيوعاً بين الأجيال الأصغر سناً. ربما تقف أنماط الحياة الحديثة والعوامل البيئية والاجتماعية خلف تسارع الشيخوخة وارتفاع خطر السرطان، وهكذا أصبحت بيئتنا اليومية تترك بصمتها على أعمارنا.
0: التلفزيون العربي. طبعاً هذه الدراسة شفتها وهيك، يعني شايفين من تشوفون في شيء رأساً تحسون نفسكم خلاص كبرتوا. فهذه الدراسة تقول بأنه جيل التسعينات عفواً يكبرون حتى أكثر من جيل الستينات. القصد يعني سمعتوا هسه بالتقرير هذا بأنه العمر ما يعتمد على الرقم بس، يعتمد على التأثيرات الاجتماعية والجانبية وغيرها وغيرها وغيرها. فتلومون جيل التسعينات من يقول لك ظهري يوجعني، من يقول لك مثلاً إنه ما عندي طاقة، من يقول لك أنا كبرت، تلوموه. هذا الموضوع بيولوجي ما له علاقة يعني، أوكي؟ حتى هذا بس رسالة أوصلها للجميع، من نقول لكم كبرنا؟ أي كبرنا، أي نعم كبرنا، جيل التسعينات كبر. عموماً خلونا نبلش بحلقة اليوم وهيك ربطة سريعة. أتذكر سلطان أخذ موضوع بخصوص التسعينات بس أخذها بطريقة غير، يعني قال لكم إنه شنو الفرق بين جيل شباب جيل التسعين وشباب الجيل الهسه اللي موجود، شنو اللي لازم كان إنه نتعلمه سابقا، أو شنو اللي نعلمه لهذا الجيل وغيرها. يعني حكينا عن الأجيال، اليوم راح أرجعكم هيجي يعني نرجع إلى ذكريات جيل التسعينات. شلون يعني أكو أشياء يمكن هسه انا نصفا نتذكرها، كنا نحتفظ بيها او نضمها او يعني من نشوفها نقول الله. مرات اكو صفحه على الانستغرام دائما ما ينشرون هاي الامور اللي هي مثلا مساحه ام الفراوله، مثلا بعد شنو يعني هاي الاقراص ما سيدي، الاتاري سيجا، هاي سوالف. احنا راسا اكثر ما تشوف التعليقات راح يقول لك احنا جماعه التسعينات وكنا كلش نحبها، ويعني هذه كانت عندنا اصلا اللي عنده اتاري بذاك الوقت يعني طاق كلش طاق يعني، تمام يعني لابد ما عنده فلوس بالتنور. هذا اللي عنده اتاري. عموما فاليوم سؤالي لكم، لو فتحنا صندوق الذكريات بجيل التسعينات شنو أول شيء راح تتذكره أو تشوفه بهذا الصندوق؟ هسه أنتم من خلال حديثي شنو أول شغلة خطرت على بالكم كانت موجودة بجيل التسعينات؟ دا أحكي يعني ذكرت لكم أنا بعض الأشياء اللي ممكن إنه إحنا كنا موجودة، خلينا نقول هالألبومات الملصقات، الصور مع الفنانين غيرها، كل واحد كان يحب فنان معين فبالتالي الصورة لازم تكون موجودة، مو مثل هسه ممكن بالموبايل، لا قبل صور أوكي. فبالتالي أو مثلا خلينا نقول الفلوبي ديسك، الكاميرات الفيلمية اللي تنتظر أيام هو حتى تتحمض الصور، مو مثل ما هسه ما شاء الله يعني كل شيء بتطور وبسرعة. سؤالي لكم اليوم راح يكون انه لو فتحنا صندوق ذكريات جيل التسعين شنو اول شيء راح نلقاه بهذا الصندوق؟ ارقامنا 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770111115. يلا ناخذ اول الو يانا. الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام اختنا قد.
2: الخير سيك.
0: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الحمد لله. ابو حمودي زيونا وياك.
0: والله وحياك يا ابو حمودي، نورتني.
2: ادول عمرك. تتمسكي ترى خدتي جيلنا وتدخلين فيكم، هو مو جيلكم التسعينات.
0: عدمان من جيل منو؟
2: جيل الثمانينات هو.
0: شلون يعني؟
2: انت 90، خلينا نقول انت مال التسعين.
0: انا واحد.
2: يعني انت 91 مو؟ نقول 90، خلينا نقول 90. 90 ايش وقت صرت ابني يعني شاب عمره 15 سنة؟ اذا مو انتو جيل التسعينات، انتو تعتبرون على جيل الالفينات.
0: يلا هسه عموما نمشيها عم ما يخاف.
2: يلا نمشيها.
0: اي فقل لنا شنو لو فتحنا جنطة الذكريات شنو اول شيء اول غرض ممكن واحد يعني يتذكره؟
2: كشباب صغار كان عندنا السيقة وال
0: أريد شيء واحد أبو حمود، شيء واحد.
2: بليتو. بليتو.
0: خطر على بالك رأسا. بليتو بليتو يعني أنت كلش واصل مرحلة بليتو يعني.
2: لا لا ليش هو البليتو ترى عندنا بالتسعينات.
0: أي بس موجود لكن كان مو بكل بيت ولازم يتأجر.
2: طبعاً.
0: تأجير كان، أنا أتذكر كنا نأجر.
2: ست كنا نروح للصالات نلزم سرعة حتى نلعب.
0: أي.
2: فاول
0: يعني هسه انا اول ما حكيت بالموضوع خطر ببالك بليتو.
2: طبعا
0: اوكي.
2: كان ما حد يقدر يشتري، مو العالم متمكن.
0: انا قلت ايه قلت انا ذكر شفت بالابتدائيه يعني
2: ايه كان غالي
0: كنا يعني
2: الصوري العفو الصوري كنا نلعب بالنهار وبالليل ناجر للصبح.
0: هو دا اقول لك ايه كان تاجير يعني ولازم تلزم سرعه التاجير. ها لو هذا المحل عده لو ما عده. طيب اوكي
2: تعرفي كنا شو نسوي؟ تعرفي كنا شو نسوي؟ مثلا احنا فد اربع خمس ولد كل من اشتراك وناجرك.
0: اي وتاجروا كلكم
2: سوي. تعرفين شلون؟
0: طيب
2: مو ذولا يروحون الولد؟
0: ايه
2: انه بيلزمنا البنات.
0: زين. طيب شنو اكثر لعبه تتذكرها ببليتو؟
2: ست الطابة طبعا.
0: طابة انت الشباب. اي صح.
2: إيه؟
0: طيب انا كلش اشكرك نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
2: شكرا
0: لقلبي. باي باي نورتني.

0: إذن مستمعينا أكيد راح نبدي وياكم نبدي وياكم شنو نستمر وياكم وعدنا اتصال جديد. ألو. يعني كل بداية ويا مستمعين تعتبر بداية. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلون أستاذ عبير؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
1: على الله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: نورتنا والله. من وياي الاسم الكريم؟
1: مجيد حميد.
0: آه مجيد، والله عرفتك بس يسي. مجيد، لو فتحنا جنطة الذكريات اللي خاصة بالتسعينات، شنو أول شيء يعني يخطر ببالك؟ إيش تتذكر؟
1: ست محلات البلاي إذا تتذكر.
0: أي كلكم على البلاي مع الشباب مع الشباب. أي
1: هو ترى أهاليتنا منعونا من هذا المحل، ما أعرف ليش.
0: يمنعوكم اي صحيح، لانه يعتبروها له، يعتبروه له، فبالتالي يمنعوكم. بس هسه ما شاء الله له يلا بالبيت ويانا بالهول قاعد له.
1: وعقب على كلام المستمع قبل ست البليتودر ورا الصخور ست.
0: هو مو انا دا اقول له، اقول له يعني البليت ومعناها التواصل يعني.
1: نزل 2004 تعليق عربي.
0: اي صحيح. لا هو البليوان اول ما نزل انا اتذكر قلت لك يعني انا كنت صغيره بس كنت اشوف مثلا عمامي وهاي يلعبون، فبالتالي اتذكر انه كانت يعني الجروح

0: وكلش بصعوبه يلقوه هاي الاشياء.
1: وين بدا؟ انا هم جيل التسعينات، انا هم جيل التسعينات.
0: اي
1: بدا مايكرو بعدين سيجا بعدين بلايوان.
0: صحيح صحيح. والاتاري العادي وبعدين انجا هو ذا ابو الكاسيت، شو يسموه؟
1: ابو الكاسيت مايكرو.
0: مايكرو اي صحيح.
1: بعدين اجى قرص.
0: احنا جماعه اي ابو المسدس صحيح، احنا جماعه لعبه ماريو. اقول لك لعبه ماريو تذكروها بعدين حدثوها وهذا
1: ماريو حدثوها ماريو زلاجه
0: صحيح. طيب تحياتي لك مجيد، انا كل شكر اتصالك نورتنا. شكرا شكرا. بعد الشباب كلهم يذكرون بس البلاي والسيجا والاتاري، يعني هذا كان طموح الشباب بانه او الشيء اللي ممكن انه يلهون بنفسهم ووقتهم وكذا. هسه يلا عندنا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: الو عبير الورد. الو
0: اهلا اهلا وسام، شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك. والله بخير وانت بخير.
0: نورتنا. يلا وسام، شنو اول شيء خطر ببالك؟
2: يعني المعلومة الجديدة اللي يقولون انه جيل التسعينات يشيخ او يكبر اسرع من
0: جيل الستينات نفسه. شفت؟ تخيل. اي
2: بس اكيد انت مستثناء طبعا، انت خالد خوت.
0: اي
2: باش مو هاي الموضوع
0: شو الكلام هذا؟
2: هي قايلينها طبعا الجاذبية عيوني.
0: شكرا.
2: خذ الصف للسكان
0: بدون عليك. يلا وسام قل لي.
2: يعني أول ما ذكرت الموضوع أنا ذكرت لك إن شاء الله تذكرين إذا يعني تذكرون مسجلة بالكاسية.
0: أي
2: الإنسان عندنا بالبيت واحد.
0: صحيح. وش قد أنت تخرب كاسيتات يعني ونستي بالحياة تطلع إلا شرطة من الكاسيت.
2: بس كنت أنا من ينزل كاسيت جديد. ما عندنا يعني ما عندنا إمكان أروح أشتري الكاسيت والنسخة الأصلية، أشوف لي كاسيت من عندنا.
0: صحيح. يعني تروح تحول. اي الله ايش قد حلم صدق والله.
2: ما تعطيك الامكانيه انه نشتري يعني نشتري كاسيت ونفاصليه وكذا. لا ما اقدر.
0: هاي بدايه تعليمنا للسرقه على فكره. وراها اجى هذا تخلي التليفون يم تليفون وراها ما ادري ايش، يعني هواي اشياء جتي. بس هو هاي مال الشريط ذكرتني بها فعلا، كان يريدون انه يحولون.
2: يعني سوينا حالة نفسية من هو يشتغل طبيعي ما نعرف، يعني فجأة يوقف الشريط يعني لا في
0: ملفوف الشريط. صحيح.
2: فمرات يطلع سلامات ومرات لا والله أصرنا هو يقص الشريط واروح انه اللزق بصبغ مال الظافر مال البنات يعني
0: زين. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا. لكل شكرا اتصالك. شكرا. هلا والله. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا، من وياي؟
1: ابو ديما.
0: ابو ديما، اهلا وسهلا بك.
1: رجعتيني.
0: وين احكي لي.
1: هي
0: هواي شغله. اي بس هيك يعني اكيد خطر ببالك راسا.
1: شغله واحده. اي شو اسمه القلم الجاف ابو العطر. ذكريات.
0: صحيح
1: يعني هذا لحد الان ضال ببالي.
0: وصار بينا حاله نفسيه على فكره يعني اتذكر لانه انت تقوم تشخبط تشخبط بالورقه وتظل شمشم بالورقه. لا اله الا الله. من منظر.
1: طيب يعني هواي شغلات.
0: اي
1: هواي شغلات. صاحب الطاوله زين لازم له هو
0: يلعب. زين هسه تذكرت. خليني نجي. خلي بما أنه أنت بلشت لنا بموضوع المدرسة القرطاسية الخاصة بالمدرسة يعني، فأنت حكيت لنا عن القلم الجاف أبو الريحة، بعد شو تتذكر من القرطاسية المدرسة اللي كانت موجودة بذاك الوقت يعني؟
1: القرطاسية كانت موجودة، كان موجود هم دفتر ذكريات.
0: أي هذا ضروري، هذا ينشر ويا القرطاسية.
1: هم بعطر.
0: أي صحيح. أبو الموسيقى رجاءً.
1: وكانت محفظة همين.
0: أي.
1: بيها بيانو.
0: صحيح. أتذكر. صحيح. لا والدفتر بيها. الدفتر أبو الذكريات كان أبو الموسيقى. هذا من إجى. لا هاي إذا مو موسيقى ما ترهم السهل ويعطل.
1: هواي شغلات حلوة يعني.
0: طيب.
1: في تلاميذ كلش حلو.
0: طبعاً.
1: كلش حلو.
0: أكيد. طيب أنا كلش أشكر اتصالك، نورتني أبو ديمة، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع ألف سلامة، باي باي. اتصال آخر. ألو. ألو ألو ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا محمد،
2: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله الحمد لله، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
0: تحياتنا لك، اكيد نورتنا.
2: اليوم من وقت.
0: اي قول يا الله.
2: يا الله اليوم من وقت. لا اليوم
0: لا تدللون علينا.
2: عافية عافية سيد عبير، بس راح تختمي من وقت.
0: هو هيك لو ابدي من وقت لو اختم من وقت. أيه. كيفي بعد هذا كيفي برنامج يلا. برنامج
2: طبعا.
0: كيفي
2: اكيد.
0: طيب محمد يلا قل لي شنو اول شيء خطر ببالك من فتحنا موضوع الحلقه او يعني.
2: والله ست عبير هذا المسجل اللي جوية هو مسجل ويا سيدي.
0: اي
2: ابو ريموت ويجي مسجل هيك دبل كاسيت
0: هذا يعني بعد 2003 ترى.
2: اي بس قصدي يعني هذا كلش اللي حبيته وحبيت
0: اللي خطر ببالك خلينا نقول. اي
2: اللي خطر ببالي هذا كلش حبيته يعني. يعني كان هذا قليل الناس تشتغل من عندي اول ما نزل غالي.
0: اي
2: اي فهذا انا يعني كلش عجبني، وكان انا عندي واحد من عنده.
0: اي بس هذا قلت لك يعني اجى بعد 2003 من الاشياء عود اللي دخلت لنا متطوره يعني.
2: طيب واذا تتذكرين الفيديو هذا ابو الشغيط. اي هذا همين كلش حلو.
0: طيب اوكي اني كلش اشكرك محمد، نورتني، اتمنى لك يوم حلو. شكرا، تحيه جميله ولطيفه الى ميوسه عمري انت. شكرا حبيبتي لسماعك ويانا، ويعني الله اوفي بوعدي، اسفه جدا بس شوي هاي تعرفون تعرفين انت الظروف، ويعني اجتي الوفاه وبعدها يعني هواي اشياء انشغلنا بيها، بس ان شاء الله ميوسه. يلا عندنا اتصال. الو.
3: اهلا اهلا
0: اهلا.
4: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
4: يابا والله مشتاق لكم.
0: فدوى عيني.
4: وأنا ما قايلها بإذاعة ولا راح أقولها لأحد.
0: شكرا. يعني كلش عزيزة عليك هاي الكلمة؟
4: إيه طبعا أنا أشتاق لأحد.
0: أنا أشتاق أني. طيب.
4: أشتاق لأحد.
0: هاي بعدتوا جماعة سلطان فلازم نفس الصفات سلطان. سبحان الله. الله العظيم. سبحان الله. الطيور على أشكالها تقع وهاي حقيقة. سلطان هم نفس الحالة. عندنا المشاعر عندنا مسوي لها شو اسمه؟ كتم.
4: مستحيل. النوبة من قبل العاشر لا مخابرش لا مخابر سلطان.
0: إيه شفت؟
4: البارحة 40 مرة دقيت على سلطان ما حصلته، ما أدري إيش بيهم ماياي هو وعمار.
0: شوية عمو أنا حسين شوية.
4: اي نحاسه صاير
0: أيوة
4: عندهم
0: هم
4: نحاسه
0: نحاسه
4: عندهم
0: تعرف يعني العمر هم إلى حوبه هم خطيه
4: طبعا راح ندق 40 فاكيد خلقنا أيوة. تعبان
0: انتوا تدقون 40 سلطان 50 ان شاء الله ما بقى له شيء
4: لا تشاقين
0: مين عاش عبالك ايش عبالكم ان شاء الله سلطان عشرينيات مثل عشرينيات عشرينات
4: يعني
0: شارب تعالوا واقف واقف قبالي بعد لك سنتين
4: تحياتنا سلطان الحبيب
0: تحياتي لكم زين قل لي شنو اول شيء خطر ببالك انت سمعت الموضوع ولا لا
4: لا لا سمعت هذا الاتصال مو هذا اللي راح قبل اكو ذكريات مال الطفوله والمدرسه
0: لا لا مو هيك احنا حكينا كان يعني خل اوضح لك حتى اللي سمعوا ما ادري يعني بالطريق جايه فسمعت في الدراسه معينه بخصوص الجيل التسعينات انه هم يكبرون اكثر حتى من جيل الستينات وهذا الموضوع بيولوجي وما اعرف شنو هاي الاشياء وهو يتعب جسديا مو الا بالعمر وهاي الامور المهم فخطر ببالي موضوع موضوع ذكريات جيل التسعين لو هسه انت عندك جنطه ذكريات التسعين دا احكي على اشياء ملموسه ماشي فشنو اول شيء ممكن يخطر على بالك تتذكره اذا كان من قرطاسيه العاب يعني
4: الهندسه الهندسه
0: اي ها كان ضروريه على فكره والله اتذكر شت ابكي اذا ما عندي
4: اذا سلطان دي يسمعنا راح يفهمنا سلطان الهندسه عباره عن كان شيء فاخر
0: هو دا اقول لك هذا الفرجال اذا ما موجود شايف تتفيك بيه طلع عليك وش ما عندك طلع قدامك تحط على القلم وتفره
4: وبعد السقوط اجوا قوات التحالف اذا تذكريهم انطونا الجنطه الزرقاء
0: صحيح
4: يجوا السلطان يتذكرها احنا اللي بالاول متوسط ثاني متوسط وصار السقوط فالجنطه هذه تمام والهندسه واكو شغله اضافيه اللي هو تكرمون الحذاء مال قوات التحالف تتذكرون الحذاء الرياضي
0: صحيح
4: الحذاء الامريكي والحلقه
0: على فكره هي شوف سبحان الله يعني هو احنا نحكي على موضوع يمكن احنا يعني هاي الفتره كلها صعبه علينا هي فتره السقوط والاحتلال بس اكو اشياء دخلت لنا يعني هو ده تحكي انت من قوات التحالف وغيرها من كنا احنا نشوفها نتفاجئ بس هم عندهم كلش عادي يعني اتذكر اني طفله يعني مو ما اتذكر ابتدائي لا متوسطه والله متوسطة يمكن أول متوسط يمكن سادس ما أدري المهم بس أتذكر كانوا يشمرون الأطفال هذه الأضوية اللي تكسرها وتصير ضوء فاهمني
4: الله الله
0: تصير
4: الله.
0: ألوان أحنا. أخضر وأحمر وبرتقالي وكيفين أي صحيح يا ماشي فهذه همات يعني انحسبت إلى هذه يعني انحسبت إلى الحقبة اللي هي الذكريات الخاصة بالأشياء اللي كانت قبل إلها يعني إلها في الطعم وغيرها حتى هاي الأمور وأتذكر حتى هاي مثلا مالتهم السرير اللي هو ينفتح يصير سرير واحد شايف الأخضر إذا تذكروه هم كانوا ينطوا مثلا يوزعوك هي المشكلة انه صح من غير بلدان لكن انحسبت يعني انحسبت ويا ذكرياتنا الطفولية طيب اني طبعا. كلش اشكرك نورتني منقذ شكرا
4: شكرا
0: عيوني
4: مع
0: انت
4: باي
0: باي اموت على هاي الاغنية والله
5: عاد حبيبي قاسم لعبة الحمودي

0: ما طب بيتكم بي حية أمت على هون. يلا عنا اتصال. ألو اتصلت عندكنا. ألو
1: ألو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: تحياتنا لك، نورتنا. هلا والله،
1: الله يبارك فيكم. والله ست عبية، بالنسبة للتسعينات أنا كان عندي الفيديو كاسيت ولا زال موجود طبعا على بال أمتار من عندي محتفظ بيه بس عاطل.
0: زين.
1: والفيديو بس الكاسيتات كلها تقريبا موجودة. وحتى مال هاي مال الراديو يعني اللي عندي مسجلهم، والكاسيتات مالتهم حاطها بكرتونة. هاي ما نحتاجها لأنه موجود اليوتيوب بس.
0: زين.
1: بس الفيديو كاسيت لا والله كلش حلو، إنه مسجل ببرامج من التلفزيون. بس للأسف إنه عاطل، ما أقدر أستخدمه.
0: زين.
1: أعتقد حتى مصلحين يمكن أسمعكوا.
0: أي صحيح.
1: ما حد يصلح إن شاء الله.
0: فعلًا. أي. طيب يعني هذا اللي خطر ببالك أول شيء؟
1: والله هو طبعًا هي هاي التسعينات كان صراحة جيل صعب، يعني هم كانوا ظروف صعبة. وصراحة أنا أتذكرها لأن شنو يعني ما كنت ماخذها أنا إذا بدي حادث ببغداد. مجرمين اثنين هاجموني عبالهم عندي فلوس. أنا كنت شايل كاسيتات جالسة أبدلها بباب الشرجي، أوديها الباب الشرجي أفوت أبدلها بنوعي وأرجع. يعني أنا كنا بصلاح التين ذاك الوقت يعني. فتعرى الحمد لله خلصت من عدم لما عبالي مفلوس مش أفوه كان ثلاثة عايز أفوه راح أول له وخلصت منه.
0: طيب أبو وفاء كل شاكرة اتصالك، نورتني، شكرا لك.
1: تحياتي لك.
0: على قلبي. باي باي.

يلا عدنا نكرر أرقامنا وياكم 0780-11-4115 و0780-11-6-117 آسيا سيل 0770-11-4115. حطي ده على خدي، يلا يلا تريد تربط يا دربط.

0: شنو ايش قلت؟ ليش انت شو تذكرت بالله؟ شوكولاتة عمار؟ ها لا شو اللي خطر ببالك والله؟ ها طلع برا سلطان شنو كل ما نشوف عنه وقبل واحد طلع برا عمار. عموما مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول انه خو هذا الرصاص يا ابو التمساح، يقول انه يعني لو كانت اكو حقيبه لذكريات جيل التسعين، الاشياء الملموسه دا احكي عنها واللي قلناها مثلا ان هي بالبيت مثلا يعني خلينا نقول يعني حكيت لكم على بعض الاشياء اللي موجوده، ولو هاي خطر ببالي موضوع بعدين ذكرت انه مو بس بالتسعين بالثمانين وبالسبعين يمكن موجوده البرده ام الورد الجوزي لازم كل بيت تذكره برده وبها ورد جوزي، لا ورد جوزي وهيجي واخضر. هسه رجعت صحيح، هي على فكره يعني انه الاشياء كثيره من الماضي، الاكسسوارات الخاصه بالبيت، حتى هاي الامور بدنا نحكي عنها، الراديو التلفزيون القديم غيرها، اكو ناس هوات تتعنى للمحلات الخاصه ببيع هاي الاشياء وتشتريها وتخليها ديكور بالبيت. يعني بدأت ترجع طريقة الملابس والأشياء اللي كنا إحنا قبل مثلا نشوفها بهذا الجيل، يعني الأجيال سوري بدنا نحكي عنها، هسه بدأت ترجع تنورة أم الكبس، يعني هواي أشياء. بس يعني إن شاء الله أتمنى ما يرجع البنطرون تشارلس للشباب، أتمنى إن شاء الله يا والقميص ابو الياخل كلش عريض، ان شاء الله هذا ما يوصل ولا يرجع مره ثانيه بس انا اتمنى ما يرجع، اما الباقي اوكي ما عندنا مشكله بي. يلا عندي اتصال، اتخيل سلطان لابس هذا القميص، سلطان قميصك ابو الياخل هذا العريضه ماكو يشوف بي اي زلو ما يشوف. يلا عندنا اتصال. الو
1: تعبير جميله
0: عيوني انت
1: شلون

0: هلا والله، انت شلونك؟
1: هذا القميص ونو بيتش يشتروا لهاي التلبيسة الزاوية.
0: لا عود داردون كلش يعني سوري، يمشون يا المودة يوقفون الياخة فوق ما هي يعني
1: فوق. اي والله بس هذا كان ترى المدير يعني اعطاك شيء يعني
0: هو دا اقول لك، فان شاء الله اتمنى ما يرجع يعني اتمنى.
1: اي والله هاي الياخة بتلبسها كومة وصاخة. يا سلام.
0: شلونك امير؟ شنو اخبارك؟
1: لا بس تعبي يا جميل. شلونك؟ شو اخبارك؟
0: عيوني انت
1: ايش في عمار كامل قالبها اليوم على جيل الطيبين؟
0: عمار كامل لا هو ما له علاقه، هو ما له علاقه. والله انا مو قلت لك ربطتها بموضوع اسمه، ما اريد ادخلكم اقول لكم جيل يعني التسعينات كبار
1: الطيبين. لا لا بالعكس،
0: فقلت لكم سلطان اخذ حلقه من الحلقات،
1: خلي بالك
0: حلقه من الحلقات اخذها بخصوص التسعينات سلطان، لكن حكى عن اختلاف الاجيال. اليوم انا حبيت ندخل بذكريات الجيل التسعينات او حتى جيل الثمانينات، هاي الاشياء البسيطه الملموسه اللي احنا هسه نشوفها على السوشيال ميديا نحن الها، نقول الله ايام زمان حلوه ما اعرف شنو هاي الاشياء، وممكن انه يعني نحب تنعاد. اي
1: سمعتك على البرده؟ في البرده موجوده فوق عندنا احنا،
0: موجوده عندكم معلوم،
1: والقران موجوده وصورها لك، وعندنا البطانيه المخططه الخضراء اللي كانت مال الجيش والهاي اذا تتذكريها، تجي ابيض واخضر مشطبه.
0: زين
1: زين. اي يعني ذني الغراض مال ابوي الله يرحمه، عنده جنطه دبلوماسيه يجمع بيها كل المستمسكات، بحيث الاوراق مالته مال السبعين والهاي كلها موجوده لحد الان. عجيبات. احنا هسه كل شيء ما عندنا غير
0: عمار سلاح. عمار يقول قد طاقين بحد ذاك الوقت عندهم هاي الجنطه الجلد.
1: اي مو كان ابوي ايش فيك؟ يلا ماشي تحياتي لكم.
0: كله شاعدنا تنانير هواية ورا البيت.
1: أما كان عندنا ماليب 24 ساعة خردين بالبطن صقطتها لأبوي والقرآن. أنا أقول لي شكرا الماليبو دمرتها لأبوي، يعني هي يعني كانت بسنتها يخرب بيها البور ويخرب بيها هو الجامل ورا ما ينزل. والله العظيم
0: يقول ماكو سيارة ما كانت هيك يعني.
1: لا لا لا لا
0: بس لازم يعني تطلع على هاي السياره تباع وراها تلقى دهن. لازم
1: هاي بذاك الزمن هي مرض و2024 25 مرض.
0: طيب
1: يعني هسه عمار كامل مثل ابويا نفس الجيل حقبه ذيك مال مال قبل. الله طيب
0: يعني كلش اشكرك.
1: تبيك ماسك.
0: شكرا لك. باي باي. هاي حكي بيناتكم ما لي علاقه. اليوغي صارت بشتين طبعا سيخافون على اليوغي القوط وسوضعهم خطر. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقه اليوم. تطلع لي تشوفها صغيروني.

إذن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وآخر شيء أقول يمكن إذا فتحنا حقيبة الذكريات الخاصة بجيل التسعينات ما رح نلقى بس ألعاب وأشرطة كاسيت، رح نلقى طفولة عشناها بصدق وفرحة كانت تجي بأبسط الأشياء. وسؤال يمكن يخطر ببالنا أنه هذا الجيل اللي هسه الموجود لو عاش يوم واحد بهذه الأشياء، يوم واحد من حياتنا بخلال ديك الفترة، رح يقدر يعيشها لو رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق؟ أنا أقول أكيد رح يطلب الواي فاي بعد 10 دقائق. عموما تحية لكم مستمعين، أتمنى أنه شوية رجعناكم لهذه الذكريات الحلوة والذكريات الطفولة بالأشياء البسيطة اللي كنا مثل ما ذكرتها قبل شوية تفرحنا. مستاذ سلطان، مستاذ سلطان طبعا عبرهن لأن كل الماكو يعني رأسا بلاي 2 و 3، يعني حياته كانت برجوازية واستمر على هذه الحياة البرجوازية. مستمعينا باكر نلتقيكم نفس الموعد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 2000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولة التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
2: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: فانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
8: فانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
8: بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: لحظة ممكن
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد
3: ساعدوني
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم ويا ويل اللي يتأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك. الله يحفظك. نتمشي ويانا.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشره الاخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس لمناسبة ذكرى ثورة العشرين، شامخين فخورين نقف اليوم بكل اعتزاز وإجلال احتفاء بالذكرى السادسة بعد المئة لثورة العشرين الخالدة، هذه الملحمة الوطنية الكبرى التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ العراق وأسهمت في رسم ملامح الدولة الحديثة وتعزيز استقلاله ومكانته بين الأمم. وتابع: إذ نستحضر هذه الذكرى العزيزة فإننا نجدد عهدنا بمواصلة العمل بكل جد وإخلاص لبناء عراق قوي ومستقر وترسيخ سلطة الدولة والقانون ومواجهة الفساد وتحقيق التنمية والازدهار وتأمين الحياة الكريمة التي يستحقها أبناء شعبنا العراقي الكريم. ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل رئيس جهاز الأمن الوطني الجديد باسم البدري، وأضاف أن اللقاء بحث التنسيق المشترك بين القضاء وجهاز الأمن الوطني في القضايا التحقيقية الداخلة ضمن اختصاص الجهاز. في سياق متصل قال إعلام القضاء الأعلى في بيان إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع أسفرت عن ضبط مبالغ مالية بلغت 11 مليون دولار وأربعة مليارات دينار عراقية، فضلا عن ضبط عدد من العقارات. ذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن قوة مشتركة من استخبارات اللواء 27 والفوج الثاني للمهمات الخاصة وبإسناد من الأجهزة الأمنية تمكنت من الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات مكونة من 3 أشخاص وضبط 2000 حبة كيبتاغون كانت بحوزتهم. وأوضحت أن العملية جرت على مرحلتين، إذ أسفرت العملية الأولى عن إلقاء القبض على شخصين على طريق الفلوج الثرثار، في ما نفذت العملية الثانية بناء على اعترافاتهما، حيث ألقي القبض على المتهم الثالث في سيطرة مدخل ناحية السجر التابعة لقضاء الفلوجة شرق محافظة الأنبار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازوكيان على عدم التراجع عن حقوق البلاد في المفاوضات مع واشنطن، وقال في تصريحات أننا لن نتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقنا ومصالحنا ومبادئنا الوطنية تحت أي ظرف، وأضاف أن جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع المرشد الأعلى السيد مجتبى الخامنئي وضمن الآليات المعتمدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي بذكرى ثورة العشرين، نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. الرئيس الإيراني لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن، إعلن، إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

شاء الله تكونوا بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.

0: لكل الأشخاص اللي دائماً ويانا موجودين من خلال أيضاً التطبيق. تحياتي لكم جميعاً وأتمنى لكم يوم جميل ورائع. البارحة إيش صار البارحة؟ الحقيقة يمكن يعني تدرون هاي الأخبار اللي تم تداولها خلال اليومين اللي فاتت، بحضارة اجتماعات في رؤساء الكتل وهاي السوالف. الموضوع مو سياسي بس إيش جت ببالي في السالفة على كثرة التسميات اللي صارت لهذه الصولة، صولة الفجر اللي صح، أو حملة الفجر، أو صولة الفجر الأخضر، أو الحملة الخضراء، يعني وإلها أسماء. أنت كمواطن عراقي دورك ينحصر بثلاثة. الأول أن تكون داعم لمثل هكذا حملات أو مثل هكذا جوانب هي تقضي على الفساد في العراق. هاي واحدة، هاي دورك، هذا تخاف ما تدربي يعني. الثاني الإبلاغ عن، وحتى رقم 154، الإبلاغ عن الأشخاص اللي قد يعني تحوم حولهم شبهات فساد، فبالتالي أنت عندك رقم صار مخصص حتى ممكن تتصل 911 أو 154 براحتكم. الثالث إلى أنه أنت شلون تشوف شكل هذا الموضوع، يعني لازم تكون أنت داعم، يعني هاي الأشياء وتبدي هاي التفاصيل. بس إجاب أبالي فد موضوع البارحة، بوعد أحد الاجتماعات التي كانت القادة الكتل السياسيين، أكو واحد خطيت شان ما موجود، بس حبيت الدقة الطيبة مال جماعته. شو مسوين شاين الكرسي مالته؟ يا ما حاطي فارغ زين هو وياكم. المهم فلهذا اجى في بالي، قلت هسه هنالك اخبار يتم تداولها بالاروقه الاعلاميه، بالاروقه السياسيه، الى انه اكو حمله جديده اليوم باكر يعني حسب الظروف. هسه احنا سوينا حمله الاولى، او سوت الحكومه يعني شعلي سوت الحكومه الحمله الاولى وسمتها حمله أو صولة الفجر أو التسميات اللي جاءت عليها. أنت كمواطن شاركني هاي الحملة اللي ستطيح بأشخاص وأسماء أكبر من اللي فاتوا، شو نسميها؟ يعني شنو يجيب بالك مثلا نسميها؟ بس واحد يقول لي ساشي الموضوع شنو نسميها؟ ها سأنا أقول لك شنو نسميها. تسميتك وتخيلك لهذه التسمية سيعطيك جزء من انه انت يعني، هاي طبعا واحدة من الاشياء اللي لازم كنا نحس بيها كنا كعراقيين. بمناسبة هاي الحملة ترى ما يقودها رجل، هاي تقودها مؤسسة اسم الحكومة بدعم من الاوساط الشعبية، يعني انت. فانت اذا ما تكون جزء من دعم هذه الحملة، هسه العالم اكو ناس يقول لك هاي والله صدق، واحد يقول لك هاي نفس ما سالفة نور زهير سواها السوداني بالبداية، وناس هسه حبيب سد حلقك شوي اسكت، لا يعجبك العجب ولا صيام شهر جم. اكو ناس انا اعرف كل الزين، واكو ناس اصلا يعني ممتعضه من هاي الحمله. من اللي يمتعض؟ بس الفاسد، ما حد يمتعض طرف خوش زلمه. يعني اللي يريد العراق او يريد العراق يعني يذهب الى بر الامان لا يمتعض ولا يناقش ولا يتحدث عن هذا. كل شخص اليوم يتم القاء القبض عليه هو بريء حتى تثبت عليه التهم، المتهم بريء حتى تثبت عليه إدانته أو تثبت إدانته. فإذا بالتالي لا حد يحشي لي ولا حد يدافع عن أي شخصية طلعت، الحد ما يطلع بريء. عمي أنا إذا طلع واحد من عندهم بريء حقيقة، مو بريء يعني بريء عود ذاك الوقت نقول يا ترى فلان طلع بريء. المهم فشارك اليوم، خلي جزء من داخلك أنت من يومك، مو بس تفكر هذا والله خذ 20 مليار هذا شو لمهن ونحطهم بالمسبح بالمدروين سيارة البارحة طالعة بايت فاندر رقمها 11-51. هذا أني سوالف عفوا لياهن، قلوا لي شنو اسم الحملة القادمة التي يقال أنها ستطيح بأسماء أكبر من الأسماء التي أطاحت بهم الحملة الأولى. اختار لي اسم. تمام حلوة هاي شوية، خليجي نحس دائما أخلي أذكركم بالموضوع. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211-4115 و0780211-6117، وبإمكانكم التواصل ويانا أيضا عبر الواتساب على 0720-11-4115. اي واحد بيكم يقول انا مالي خاص شعلينا احنا خليهم بيناتهم ذولي هم سياسيين وما ادري شنو، اقول له حاول ان انت تسوي جوازك وترتب امورك وتطلع خارج العراق، الله يخليك، ما محتاجين احنا ناس شو اسمه يعني، لا ما محتاجين ناس يعني ما تحب العراق بهالطريقه، خلاص كافي والله العظيم كافي يا ستوش ميجا. المهم يلا خلينا نبلش باول اتصال. الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله يا انت
1: انا فجأة شمت اليمم
0: والله
1: والله
0: اي شفت شفت لا
1: حسيتك تكتب وزاهمك وقت الحلقه ما ما ما يعني ما قدرت تغرد
0: اي اي اي
1: اي ادري بيك انا احس بربعي
0: ادري بيك انت احساسك عالي حبيبي
1: والله شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون الامور
0: شلون الامور شكو ماكو
1: هذا واحد هو ما صراحة اختلفت عليه العالم زين مو زين بس أنا من وجهة نظري زين
0: زين من هو
1: اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي
0: طيب
1: يعني
0: شخصية تاريخية
1: أول ما جاء للعراق
0: ايه. شخصية يعني تاريخية
1: بغض النظر بالضبط شخصية تاريخية أول ما جاء للعراق خطب بالكوفة قال
0: ايه.
1: لهم إني أرى رؤوسا قد عينعت فحان قطافها
0: حان ايه
1: حلوة
0: زين
1: فالحملة اليوم أنا من وجهة نظري أسميها قطف الرأس الفاسد لأن هم القدوة
0: شنو أوقف صوتك قطع شنو هم شنو
1: الحملة
0: ايه؟
1: اسمها قطف الرأس الفاسد
0: قطف الرأس الفاسد اي
1: اي شلون أو صاحب لا مو صاحب الرأس الفاسد يعني
0: ايه؟
1: السيد علي الزيدي مو واحدة حتى ايه؟ يعني ما نصير ننسب الإنجاز إلى الوحدة لا الإنجاز ايه؟ الحكومة العراقية كاف
0: طيب
1: يعني من وزارة الداخلية وزارة الدفاع
0: صحيح
1: القضاء الأعلى
0: 100%
1: كل شارك
0: 100%
1: ما خبشت
0: منهم ايه هيئة النزاع صحيح
1: ايه
0: طبعا
1: ايه فأسميها
0: هو الرجل قاد هذه الحملة وطبعا يعزى او يعني يشار الى انه هو في وقته كانت هذه الحمله تجرب او خلينا نقول هو يعني كان شجاعا حتى سيد مقتدى الصدر طبعا يعني تحدث عن هذا الموضوع سماها الحمله البطوليه ايه
1: صح هم سبحان الله كل واحد يجي يعوف له بصمه
0: اي
1: ذاك ابو العدس
0: ايه
1: واحد
0: ايه
1: ذاك ابو التقشف
0: ايه
1: ذاك انا والله البارحة شفت الخطاب مالته للامانه
0: ايه
1: قال كلمة اطمئنه لدمع بقلبي
0: ايه
1: لان واحد هم قبل هم قال اطمئنه
0: ايه
1: قال اثنين قالوا له تشلع عدانك وحدهم
0: ايه ما هي
1: ما يخاف يشلعون عدانه يشلعون شعره ما يخاف العينتين
0: اي طبعا
1: ايه يعني تنحسب له صراحه
0: طيب
1: هو حسب
0: فنسميها
1: يعني من الاربع سنين نقول يا ابو علي الزيدي حارب الفساد
0: 100% شو نسميها قلنا هسه حملت شنو؟
1: قطف الرأس الفاسد
0: قطف الرأس الفاسد اوكي حلوة
1: حلوة
0: اي حبيت حلوة اي حلوة ملعون
1: امليكم تسميها تاني ودي لك التاريخ
0: اي ادري فيك اي ارجعها اي
1: اي دولاك فازين ودولا فازين
0: اي
1: دولاك كان بالسلاطين دولاك شي بكم قبل كانوا
0: اي
1: حنطة شعير
0: اي شغلات صغيرة اي
1: انا مقهور على بس ولو طولت مقهور على بس واحد
0: اي
1: بس على ايلون ماسك
0: شمي؟
1: كيف انا ملياردير
0: يا قلت تقعد
1: قلت عمي تعال شوف دولي
0: تتعب بعد ذلك
1: انه باختصارات ذهب
0: اي هاي عجبتني هاي اللقطة والله حلوة
1: يعني والله ما ادري يعني
0: تحل مشاكل العراق
1: يعني تحل مشاكل العراق ابو العظيم خلينا نطول جزء واحد بس لا من هاي الجويرات
0: طيب اوكي
1: تحياتي
0: لك يا حبيبي شكرا لك
2: ايها الناس
0: مع السلامه
2: من اعياه داؤه فعندي دواؤه ومن استطال اجله فعلي ان اعجله ومن ثقل عليه راسه وضعت عنه ثقله ومن طال ماضي عمره قصرت عليه بقيه ان للشيطان طيفا وان للسلطان سيفا فمن سقمت سريرته صحت عقوبته ومن وضعه ذنبه رفعه صلبه ومن لم تسعه العافية لم تضق عنه التهلكة ومن سبقته بادرة فمه سبق بدنه بسفك دمه والله لا أمر أحدكم أن يخرج من باب هذا المسجد وخرج من الباب الذي يليه لضربت عنقه إني أنذر ثم لا أنذر وأحذر ثم لا أعذر وأتوعد ثم لا أعفو
0: طيب عندنا خبرين سريعات. الإفراج عن النائب السابق والمعتقل بتهم فساد محمد الصيهود السوداني لأسباب صحية وبكفالة. والثاني مديرية المرور العامة نزلت تنويه اليوم، شفتوا الحريق اللي كان بجوة جسر النهضة، فلذلك هي تنوه إلى أنه منع سير المركبات الكبيرة على طريق السريع محمد القاسم ابتداء من مطلع وزارة المالية، ويعني بداية محمد القاسم، ولغاية منحدر قرطبة الباب الشرجي ذهابا وإيابا سيارة الكبيرة، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالطريق نتيجة الحريق الذي اندلع صباح هذا اليوم في منطقة النهضة وفجر هذا اليوم والله. طيب فإذا لا التريلات منيح يفوت، ما أعرف شو منين فرة هيك طويلة، كنا أتوقع أي والله بس. طيب يلا خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
3: ألو مساء الخير.
0: مساء النور،
3: شلونك؟
0: يا هلا،
3: شلون
0: الأمور؟
3: والله من الله خير الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: حتى لا أطول عليك.
0: أي أسمع شو نسميها الحملة؟
3: هي يا أما هيبة وطن أو استرداد وطن.
0: استرداد وطن، أوكي هيبة وطن.
3: حلو. لأنه بالفعل هو الوطن المنهوب يعني. فملكت على أمل إنه يرجع شيء من عنده.
0: هاي. حلوة. نسميها الحملة الثانية. أعتقد هي تستحق، لأن الأسماء يقال إنه هي يعني أقوى من الحملة الأولى.
3: عذراً ما سمعت.
0: أقول لك الحملة يقال يعني المتداول إلى أن الحملة ستكون أقوى من الحملة الأولى.
3: أيوة لهذا اختاريت شيء بوطن، لأنه يعني هي كل مدى يكبر هو إذا تكون بحجم وطن كامل.
0: بالضبط.
3: لكن إذا ننظر على قضية بوزارة جهة معينة فقط. بس هي مو بس بوزارة، هي ببلد كامل، وطن كامل هو منهوب.
0: بالضبط. بالتالي هي وصلت اليوم للمحافظات، يعني هي من قبل يومين وصلت المحافظات أو من أول يوم، وبدأت الانتشار بقوات كثيرة يعني اليوم موجودة في أغلب المحافظات. وطبعا الحقيقة همين يعني أشيد بالتعاون من قبل أقليم كردستان، يعني رهيب كان بصراحة، كسر كل الأقاويل.
3: دائما هو احنا بعيدا عن المحافظات كل الوزارات، لأنه يعني هو إذا النواب وزار الوزراء هم يمثلون بلد كامل.
0: بالضبط صحيح.
3: يعني احنا ما لنا علاقة هو مقصد راسه من اين حتى نحمل المحافظة وزارة.
0: لا ما لها خاص، المحافظة تعتبر هي فقط يعني هو يأوى فيها بس
3: يعني
0: هي مآوية.
3: في المجمل هو وطن كامل نهابة.
0: صح طبعا.
3: فهاي الفكرة انه هي تخص وطن وليس محافظة او وزارة معينة، انه هاي وزارة نفط فقط.
0: صح.
3: فما بالك بباقي الوزارات. وبدون استثناء. يعني لا حد يقول لي هاي الوزارة ما بيها فلوس.
0: لا طبعا.
3: ما كان بيها فلوس فيها شيء اخر. مستحيل. ما عندنا وزارة ما بيها فلوس.
0: حلو.
3: فهاي الفكرة وطننا على حضرتك وعلى اللي
0: وفيها.
3: ينتظرون على الخط لان انا واحدة من الاشخاص اللي عانيت في 7 دقائق. يلا.
0: بدويل قلبك انا ممنون. تسلمين يا وردة. شكرا جزيلا اسمع. هلا بيك مع السلامة. باي باي. هلا. ناخذ ويانا اتصال. الو.
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
4: سلطان شلونك؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا من وياي.
4: غيث العبيدي.
0: أهلا وسهلا بيك.
4: الله يحفظك.
0: سولف لي.
4: هذا خطر ببالي يعني اسم.
0: إيه.
4: ثأر العراق.
0: شو نسميها؟
4: ثأر العراق.
0: ثأر العراق، أوكي. إيه
4: لأن يعني هذول ما أخذين حقنا وإحنا اللي أخذ حقنا، تعرف يعني إحنا عرب.
0: إيه. اي أيوة والله
4: هذا ثار،
0: هذا ثارنا. اي أيوة والله ثار كل عراق.
4: اذا تسمح لي استاذ، هي ترى هي القيمه مو بس الماده اللي فلوس اللي راحت، وانما اللي تسببه مقتل كم ضابط وكم منتسب اللي باعوا العراق وخلوا يدخلون.
0: طبعا
4: الغربان والكلاب السابعه عفوا من هذا المعتاد التعبير، اللي في ليله ظلمه باخته، والقوات العراقي مو العراقي بطل طول عمره ضابط والشرطي، لكن تامرهم يعني شو يسميها هذول هم لازم يحاسبوا، لانه 100 أسد و100 قمر راح وقتل بسببهم، هم بسبب خيانتهم. هاي باني هي الغزرة مو بس بالمادة، المادة ممكن تتعوض ولو هي يعني مواد ما شافيها بالافلام المصرية والافلام.
0: اي والله اي.
4: لكن البشر اللي راحت اللي هذا اللي ما يتعوض هذا ما له ثار ولا حق، هذا
0: طبعاً.
4: عشان ما ينسي.
0: طبعا.
4: ما ينسي اللي باعوا دمنا يعني سلمونا في غفلة. احنا مو جبناء، لكن قلت لك سلمونا في غفلة يسلمونا لل هذول اللي يعني يسموهم قطاع الطرق معقول هذا ولا أميرات وهم إن ثاريهم مو بس ثار إن فلوس ترى
0: لا لا هو مناسب الثار على قولتك الثار مو فلوس الثار وطن كامل ثروة مالتك أنت يعني نهبت بطريقة وهم يعني على قولتك إحنا عرب دائما وأبناء عشائر وقبائل ودائما عندنا الأصعب حالة يمر بها الرجل أو الإنسان نفسه أن يؤخذ غدرا ها كلش صعبة ها ما تنسي ولذلك تبقى تلقى حتى العشائر تداور بدمه بعد وين فإحنا نوخذنا غفل بصراحة خذنا غدر يعني ذولي غدرونه
4: هسه أنا وياك نسولفها سوالف وإحنا الحمد لله يعني صحن بين دم لكن تحكي لي بهاي اللحظة اللي أنت يعني تفتر وتشوف نفسك ما لك نصير ووحدك ومباعد وما تدري ايش تسوي تدري تكبر على الرجل هذا خاصة أيوة. الرجل الشريف
0: طبعا هضيمة
4: إي
0: هضيمة
4: كم شاب كم رجل يسوى مئات الرجال
0: طبعا
4: من هذول الحرامية والهاي راح انقتل هو يعني لو مقابل زلم يقتلهم يتزلم
0: مو هي هاي دز اقول لك انا هي هاي الغدر عندنا عندنا هضيمه الغدر عند الرجل وعند
4: يعني بالاضافه يعني هي فرحتنا صح فلوسها لكن بالاضافه يعني فرحتنا وفرحه اهالي اللي هذول الشهداء اللي راحوا
0: صحيح رحمه الله عليهم
4: نريد دم بمكان هذا دمهم هذول اللي بعده يعني برقابه نريد دم احنا مو دم يعني صير فوضى وقتل وها لا
0: لا لا
4: الحكم
0: قانون
4: القانون.
0: احنا دولة قانون الآن صح
4: ويقال هذول اللي تسببوا بفلان هذا حتى شنو اللي انصدم واللي انجرح واللي لا يزال
0: تطفى نار قلبه على الأقل تطفى نار
4: قلبه ويظل يقول أنا صح ضحيت وهذا ويبقى ضحي لأنه أخذ انخاب الحق
0: صح
4: شفت أنا حتى دفع بوش لهم فمو بس على فلوس انا هذا امر يعني ولا طورت
0: عليك داش ممنون بالعكس شكرا تحياتي لك يا ورد شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد هلا بك مع السلامه يبا هلا عندنا اتصال الو
5: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله
5: مرحبا استاذ سلطان
0: يا اهلا وسهلا بك من وياي
5: يوسف من بغداد
0: اهلا وسهلا بك يا يوسف
5: حبيبي طبعا هي الحملة هي حملة بشكل ثاني طبعا يسميها حملة المال العام المسروق
0: المال العام المسروق
5: اي وتخص مو بس اللي يعني مو بس الدوائر او الموظفين او هاي كل حتى الشعب
0: نعم طبعا
5: ليش لان هي هاي فرصة هي هاي فرصة انت لو توقف ويا بلدك بنصدق لو ما توقف وياه
0: اي
5: فتقول حالك من حالهم يعني اكو هاي حالات طبعا ما اريد ادخل بالتفاصيل بس انت هم يعني اكو يعني هي هاي حملة بين تقول حملة وحملة جديدة وتقترح بها على العالم هي هاي اكثر راح تقوم ترحب كل كل شكو واحد بايق او متجاوز على مال عام خاص مال الدولة
0: نعم.
5: ويعرف نفسه هو متجاوز فيجا الدور يعني انت وراهم خلي نفسك هيك
0: اي هي الفكره بيها الى انه انا يعني بصراحه يعني كعراقي مشتفي بالرعب اللي عايشيه الفاسدين اللي ملزموا يعني صدق يا قاع انشق وطميني يعني هذا القاع ما دشي له هسه ما دا يعرف مو مثل ما انا وانت وغيرنا اليوم نمشي بطوننا بزوتنا وسياراتنا ونروح لبيوتنا ونقعد بمكانات عامه لا خايفين ولا حذرين ولا ما ندري السالفه شو وقت تفتر عليك طبعا مع يعني اكو تفاصيل انه اكو بعض من عندهم قد يعرف الى انه هو جاي الروج بس بالتالي يكفي انه هذه مال احنا نام من نسمع طقطقه نعرفها بالزون ما نعرف انه يعني العيال طبونا وهي هاي همشي هاي فبالتالي الرعب اللي احنا عشناه في ايام الله لا يعودها ان شاء الله الطائفيه اللي كانت مرعبه حقيقه كانت بالنسبه انه ما نعرف يا شارع يا فرع يا دنيا يا بيت يا مكان عمل ما نعرف هذه كانت والله نجانا من عندها الان يعيشها هؤلاء الفاسدين بكل تفاصيلها فلذلك يعني بالعافيه عليهم المهم فخلينا نسميها الحملة اللي سميتها أنت إعادة المال شلون سميتها مال العام
5: حملة إعادة المال العام المسروق المال العام يعني شو شكل شيء عام هو ملك الدولة وانسرق سواء من مواطن او من غير شخص مو مواطن حتى لو اجنبي شخص، هذا شخص مال عام مسروق، انت جيت سرقته
0: صح
5: واكو شيء يثبت. فانت جاك الدور تحضر
0: بالضبط. حلوه،
5: شكرا لك،
0: تحياتي لك يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا ومرحبا.
5: مع السلامه.
0: خوش تسميات والله حلوه.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: حبيبنا،
0: يا هلا،
1: شلون الصحة؟
0: شلون الامور؟
1: الحمد لله على السلامة. عودا ميمونا.
0: هسه شنو هي العودة؟ ايش بيها؟
1: ميمونا.
0: اوكي طيب، عودة ميمونا، شلون الاخبار؟
1: شلون الامور؟ الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. سولف لي، شنو الحملة، شنو نسميها؟
1: والله انت هسه قبل شوية حكيت بالاتصال اللي راح، قلت حكاية حلوة. اتذكر انا عمري 14 15، بيت قرية ونتناوب انا واخواني، عندنا رشاشة واحدة بذاك الايام، مرة طائفية لا احد يجيد على البيت. يا ترى بعمر 15 16 سنة اني الخوف اللي كنت عايشة من اقعد بالليل، اذا سوينا عليهم حمله وشلناهم راح يحسون بي، كنت انا احس بي انه انا ما المفروض اسوي هيك، ولا المفروض اي واحد يسوي هيك، لا الكبير ولا الصغير.
0: هي بالمناسبه اليوم هم عايشين، انا مو اعتقد يعني قد املك يعني معلومه، عايشين هذا الرعب بهذه الطريقه.
1: والله يا استاذ سلطان انا اتمنى عايشين الرعب، بس انا خايف لا هي كلها فد حركه لغاية أخرى.
0: لا ماكو غاية أخرى ذاتك.
1: والله أتمنى يعني بصراحة. فممكن نسميها نسميها الحصاد الآخر.
0: الحصاد الآخر؟
1: يعني إحنا بدينا بصولة الفجر مثل ما معرف من يسماها. فالحصاد الآخر بمعناها أكو بعد.
0: أكو بعد إيه.
1: يعني مثل العملية اللي سوتها الصين اللي طلقتها يمكن 2008 لحد الآن، لحد 2023 هم عاربين يعني عابرين الشبيه اليوم. أنا داعي
0: ما أدري إيش مدري، والله ما جوعانت، إيش ما متغدي؟
1: لا والله ما عارب، الغداء تمام والأمور تمام وبس برسو
0: كلهم سوين
1: كلهم سوين، هسه قبل شوي شرب الجقارة ومي بارد بصفي.
0: هيك حلو، كله زين. لا شنو المهم،
1: اللي بدت بيها بال 2008 لحد اخر احصائيه اللي هي يمكن اسمها عمليه القطف، شلون قتل الذباب والذئاب، هيك شيء اسمها
0: زين،
1: هيك شيء اسمها عبرت 2 مليون فاسد.
0: يابا
1: تسمع، اقرا عليها، موجوده لحد الان، هي العمليه قائمه، لان هي قائمه على اساس صناعه يعني انشاء هيئات رقابيه تابعه لنفس الدائره اللي تم انشائها 2008. ولحد الان موجوده بالصين، فانت تتخيل 2 مسؤول 2 مليون مسؤول،
0: بس هي يعني الرقم، تخيل
1: فاسد. تتخيل الرقم على مدى 28 يعني 20 سنه بال 2028
0: صح، بس انت تحكي عنها عن رقم ترى مخيف،
1: في مخيف معين نسبه تناسب بالنسبه للصين.
0: اي
1: يعني اذا احنا
0: جماعه ما هواي لين الصين اصلا، فبالتالي هذا الرقم قد يكون قريب من عندنا.
1: مليار ونص من نطلع، مليار ونص طلع من 2 مليون لا شيء. بينما انت من تحكي على 46 مليون او 45 مليون يطلع من عندها 5000 4000 الرقم يخوف. وهسه احنا دا نقول 47 واخذوا 3-4 ما اعرف، اليوم لقوا دبات بها فلوس، دا ننتظر
0: اليوم هاي دباتها موتتني والله، هاي جيب لك كراتيني ولا قول لي قل ايش بيك صدق كذب
1: ابن عالي طيب، اللي هالاسلحه الكلها عندك لعد، انت ايش قد مؤدب، ايش قد عندك اخلاق عالي،
0: ايش قد لعد كيوت انت حبيبي، قل له
1: قد كيوت في دول عينك
0: بعد مسجب تقول مسجب ما جيش،
1: والله ايش عندك انت، ما تقول ليش
0: ما اعرف
1: يمك، ادري يا يمك
0: ما اعرف، ما حد يمك،
1: مسدس ذهب لو فضل يد مالده
0: وخلاص
1: اسمك وبحزامك حلو بحزامك
0: عافيه، واكتب اسمك علي يعود وعيش
1: يعني
0: الدور،
1: صار عندك فكم ايوه عيش الدور، شنو المشكله
0: والله ما ادري، مسجب. طيب
1: السلام عليكم،
0: تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك، يا هلا بك، باي باي. ناخذ اتصال، يلا. الو
2: كبير،
0: هلا،
2: شلونك حبيبي؟
0: هلا حبيبي،
2: منو قالهم يطلعوه؟
0: اسباب صحيه وكفاله،
2: ها من كان يبوقني
0: ما كان صحته مو زينه،
2: ويضرب راسي مليارات
0: كان صحته زينه
2: كان صحته طول الطول
0: لا لا لا الله
2: كان مستانس حجي ذولا ما كل اللي اسمه والله العظيم هذا فيلم هندي وكلهم راح يطلعون واحد ورا الله
0: يعني ما ادري هي مو البدايه مو حلوه يعني بصراحه واحد
2: لان سلطان يعني يعني انت اليوم شلت اني اكثر واحد فرحت فيه محمد الصحيح
0: ليش
2: والله العظيم اكثر واحد الله يسعد عليك انت شيخ شيخ عشيره شو تسوي بالنواب شو تسوي بالبرلمان ناقص يعني مثلا انت يعني مثلا محتاج
0: حلوه زايدات ليش تروحون على العالم يا اخي زايد ترى حلو
2: لا لا لا سلطان مو زايد انت اليوم واحد والله العظيم حسما بالله من 2003 الحدث اللي موجود دول كلهم احاسبهم حساب عسير ليش تدري كم شاب دمره تدري لو ما تدري
0: اي والله والله
2: تدري كم واحد واقف لازم فايل او ينتظر بالشمس ويطلعون يحودهم وهم يحار تدري كم طالب عيونها بيضت وتدرس مدرسين وكل كتاب ب 700 ألف والجنطة تصير ب 5 ملايين وتالي متالي تقعد وتخسر مواعين حق باطل الله يقبل بيه محمد يا دين يا دستور يا مذهب زين انت انت من سمح لك الطلعه؟ من سمح لك؟ انت استأذنت من الشعب استأذنت من سلطان استأذنت من عمار استأذنت من مصطفى من جيت وطلعت اسباب صحيح على اساس طفه ما راح خلي يموت
0: احنا بالنسبه لنا هسه يعني هذا يبقى حكم قانون ما نعرف احنا شنو التفاصيل عليه بس مجرد انه اكو تفصيل انه هو طلع هسه هل طلع تحت الاقامه الجبريه طلع هو حقيقه باسباب صحيه ما اعرف بعد نشوف شنو الاوبشن يعني خلال ساعات هي ترى تبين يعني الدنيا حاميه
2: رئيس
0: يعني
2: يشوف لو ما يشوف
0: يشوف طبعا
2: يسمح لو ما يسمح
0: 100%
2: يمشي
0: أهمين 100%
2: بس نعم حطه بين أربع حيطان كل شيء ما بيه كذاب زين أكو شغلة ثانية الحبايب وين هنا جماعة الأستاهو ودي كلاس وأخذتها بزودي وبدعبي من خشمك عايقوش شو ما لين حصارا لأن ثلاث أيام أربع أيام
0: ماكو ايه ماكو ايه
2: ايه ومظلل وجل اجشتيق جد كبير وراح الكبير
0: ماكو يقول لك الصين تيك توك رافع دعوة على العراق هذا طبعا للنكتة انه ماكو الغيمة الثقيلة الترند واقف
2: فحجي اني واحد والله العظيم من المعارضين اللي ما اقبل اي واحد يطلع منهم
0: أيوة. يعني هذا انت كمواطن اليوم وتتحدث بهذه الطريقه بصراحه هذا يعني خلينا نقول حقك وهذا جزء من حقك اللي كفل الدستور اليوم انت كمواطن وغيرك من المواطنين الحقيقه اللي موجوده هسه ترى على مواقع التواصل الاجتماعي نفس الحكي اللي تحكي انت الى انهم لا يسمحون بخروج اي احد مهما كانت في الاسباب بس مو تدري مرات القضاء مثلا يقول لك هذا صدق مثلا قد يكون هو مو تدري انت شوف احنا خلينا نكون هم صريحين أكو بيهم هذولي يعني عندهم مشاكل صحية فهو بالرفاهية وبالترافة ما يعني ما يحس بيها ماشية وطبيب صفة ويجي بدليلك وعندنا احنا شوف هسه خب ارتال مال المسؤولين وياهم دائما اسعاف انا دائما اصفا اقول هاي اسعاف شو يسوي بيها ما اخذها وياه فهو احتمال سالفته يعني رشيشة فاحتمال هو يقول لك حتى لا مثلا قد يكون انتكس صحيا ممكن انتكس صحيا فيموت جوه وبعدين ذبوها براسه وتقول لك هذا والله بالتعذيب بالسالفة خلي الطائر يروح يقعد ببيته وأنا أحقق وياه بالتالي أنا عندي حكم قضائي شو كنت ما بدي أحكم عليه أحكم عليه هو بمناسبة هو لم يبرأ هو تم إخراجه بكفالة يعني بعد ما مبرأ هو بعد تحت شو اسمه بينما مثلا إحنا بالتجربة السابقة أخرج وبرئ من التهم وسمح له أو كانت الصفقة بمقابل أن يسلم مبالغ اللي أخذها ذاك برئ
2: نخاف نرجع نفس الموضوع هذا
0: وذاك بطل عماته كان برئ هو أو لم يثبت أو لم يعني عدم كفاية الأدلة يعني هو موجود اللقاء أصلا يعني للجهة التي أخرجت يعني فبالتالي
2: كبير هاني هاي الحملة تدري شو اسمه سأر الشهداء
0: حلوة
2: والله العظيم هاي الشهداء العالم اللي ماتت اللي قاعدين بالتجاوز هسه زين ويطلع لي الشيخ حاط الدبات مال المي
0: ايه
2: شلون العاد
0: ايه
2: والله على عتيق
0: هذا هذا هذا هذا جايب شغله جديده هاي مره شفتها انا فيلم اجنبي مال واحد نوب راسه نفس الراس مسويه هنيك شي لكاليك مدورات وذابهم بالمال مي فماخذهن والله ذول يبغون خوش افلام لان كلهم مال افلام شيك بابلو سكوبار شي هذا شو اسمه هذا جوتيرس هذا الايطالي شي جماعه العراب جاد فاذر كلهم نفس الافكار نفس الاشياء يعني حلو اذا مطلعين على افلام ذولي
2: اقول لك سلطان بيش متقال الذهب اليوم
0: 805 وفد شي هيك 850 يمكن
2: ايش قد
0: 850 اعتقد
2: 850 اقول لك زمن قطعتين ايش قد يسوون
0: يراد ينزل سوقهن يا دوب اللي حق كيشن
2: لا لا شرفك
0: والله
2: حج دليني بيهم ارد استعرض
0: مصطفى وش تستعرض طيب تحياتي لك ابو
2: الصوت الحبيب الرئيس
0: حبيب الاهل شكرا جزيلا
2: الله يحفظك
0: يقول لك مصدر دبلوماسي تحركات عراقية أردنية رسمية لاعتقال وتسليم شخصيات عراقية متهمة بالفساد وسرقة المال العام وتهريب الدولار تشمل مخاطبات لمجموعة من الشخصيات و يعني طبعا مجموعة من الشخصيات في قطاعات تجارة السيارات الصناعة والتطوير العقاري إلى جانب مسؤولين حكوميين سابقين يقيمون في العاصمة الأردنية عمان هذا آخر شيء يعني حتى هسه بعد ما فيها ما تطفر العمان تطفر دبي عجي تسليم سلمني وسلمك الدول عينك طيب يلا تعال سولف لي شو اتصال عندنا يلا الو
3: يا بألو
0: هلا
3: شلونكم عيني
0: اهلا وسهلا
3: عيني اني خابروني خالي مو خال بلال خال الكبير ابو مصطفى
0: ها شنو شاله
3: لا لا
0: اه اوكي باشا زين
3: قال لي استاذ سلطان مو صاحبك وصديقك قلت له ايه قال عمي اني عندي شكوى قلت له علي من قال عجي هالسارين الجماعه
0: ليش
3: يقول رايح مفصل شربايه هو مو نجار
0: ايه؟
3: يعني قال ابو موبيليه
0: طيب
3: يقول فصلت شربايه لله ابو بولين ماكو شربايه تكفي
0: ايه؟
3: وما اعطوني فلوس
0: ما اعطوني فلوسه اي حقه
3: ما اعطوني فلوس يعني ايه؟
0: بالمناسبة بس بسام حتى تعرف يعني اكو مصدر من صحفي يقول خبر اطلاق سراح محمد الصيهودي السوداني عارم من الصحة وما زال الرجل في المعتقل قيد التحقيق
3: بعد
0: هسه ضربت الاخبار اي يعني حتى تشوفون طيب
3: قال ما كلش حد ها عيني بقيت خالص قد قال
0: خالص
3: 500,000 تلفت نجارة و
0: 500,000
3: 500,000
0: ها اوكي
3: فهاي تترتب بقائمة
0: اي
3: تنطرح من سعر الكور اللي
0: شو اسمه خالك هو؟
3: خالي سعد
0: اي ابو من؟
3: ابو مصطفى
0: قل ابو مصطفى وصلنك
3: وصلنك راح اشعل الباب راح اروح اشعل الباب
0: اه 100%

0: صار يعني 8950 8850 اي طيب يعني شو نسميها الحملة يعني. بسام
1: والله ابو سلاطين اسميها اني كيت مرجوع
0: شنو وين اكو شيء يا سام
1: والله كيت مرجوع خل افهمك خل افهمك
0: شنو
1: زين باقوا من عندنا هذه المشكلة هذا برافدين والله يشور نحب احنا ونعزه وإلى مكانه بالقلب
0: والله والله العظيم برافدين
1: والله العظيم والله يشور يعني عوفك من يعني الانبياء والاولياء اللي مدفونين بتراب
0: لا لا هي هي هي القعمة بخوته
1: ها
0: القعمة بخوته
1: اي اي مبخوته
0: مبخوته
1: لا والله من زمن الملوك قبل الملوك شك واحد يبوق لازم يطلع عنه يرجع انه يطلع كان على هتلر ما هتلر القبل كلهن الله سبحانه وتعالى يطلعهن
0: صح
1: وهاي يعني بالمناسبة شفتها قبل فترة تدري انا هواية دحفت تقارير ما تقارير البلاد الرافدين ومكة بكة اسمها هي اصلا مو بالاساس
0: هي بكة اي
1: سبحان الله كل واحد يجي يتكبر على البيت المعمور ويتكبر على مثل على المسجد الحرام الله سبحانه وتعالى يبقي كلهم يكنسهم
0: اي حلو
1: مكة وبلاد ما بين النهرين هم كانوا يسمون
0: نعم اي
1: اي يجيك مثلا البابليين الاشوريين ما ادري شنو يضغون هذا يصير عنده فلوس يضغى
0: اي
1: كيف الله سبحانه وتعالى يدز له واحد يكنسه
0: اي
1: وهي ناس مرتبطه بناس
0: صح
1: في العراق هيجي ذول الجد باقوا من عندنا الجد هسه النوب الملابس هسه هاي الملابس عمي ما شايفين
0: أيوة.
1: كنا نضحك عليه فد فلان صاير مرة تناولناه انه انه هو قام يروج لهن وهاي
0: صح
1: حبيبي شنو اللي راح تلبس انت شنو هاي بس انت فاهم شنو هاي باقوا فيكوا كيتوا اجاهم برافدين دزلهم واحد أسباب بيد الله سبحانه وتعالى تنزلهم واحد
0: قالهم يلا
1: قالهم يلا
0: شدوا لها
1: لمونا الكيت
0: لمونا الكيت صدق
1: فأنا اختارت لها كيت مرجوع
0: أوكي طيب تحياتي لك حبيب قلبي
1: دكتور منير
0: يتابع إيه تحياتنا إلى والله دق هواية دار دشو دا أشوف أني إن شاء الله نسمع صوته بس راح نطلع
1: بعد شوي
0: لا لا ما بيشي ما بيشي
1: إن شاء الله ما
0: ماكو
1: تحياتنا
0: للجميع تحياتي لك هلا مرحبا مجلس بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى القضاء يوقع اتفاقية عمل استراتيجي مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي أخي والله خطيئة بشرفي لا مو خطيئة كذب يلا تعال سولف لي اتصال ألو
2: ألو
0: نعم
2: هلو سلطان
0: هلو
2: مساء الورد
0: مساء النور يا هلا بيك
2: ومساء الورد العمار اكيد وتحياتي لكم
0: والله يخليك يسلمك يا ورده في الدول عينك
2: انا كلش متلهفه على الحمله الثانيه
0: ان شاء الله يا رب
2: كلش متلهفه يعني
0: لشي.
2: من راح يشيلون بيها هاي الثانيه
0: يعني هواي بعد اكو
2: ان شاء الله انا برايي حتى هاي بلوجرات هاي كلها تنشال والله العظيم نخلص من هاي النماذج
0: شنو ممكن نسمي الحمله لما
2: والله هي جت ببالي تطهير البلاد
0: تطهير البلاد
2: او الايدي البيضاء
0: زين ايدي البيضاء هاي مال انطونيو دي بيترو
2: اي دقيقه ايدي البيضاء لان احنا راح يعني نتعامل او الحكومه ايدها مت تدخل بالفساد والرشوه تقضي على هاي كل الامور حتكون تعامل الناس بشفافيه واضحه دون فساد ودون رشوه اكيد هي اكيد ايدي يعني خلينا نقول اياديهم خاليه وبيضه من هاي الامور الفساد والرشوه أشوف إنه هاي مناسبة ما أعرف هاي بعد إنه أشوفها ما أدري الأيد البيضاء كونه إن هي حملة شنت على السراق والفاسدين بهالحملة فأشوفها إنه هي جدية وواضحة فأكيد تستحق إنه نكون نطلق عليها الأيد البيضاء أو اليد البيضاء لأن خلت تكون تعامل بدون فساد ورشوة كل المؤسسات إنه إن شاء الله يا ربي ماكو فساد بها ورشوة فأكيد ترجع الأموال لأصحابها وقبل شوية هم سمعت خبر سلطان عثور على مركبة بين محافظة صلاح الدين وديالة تحمل مبلغ 4 ملايين
0: هاي البارحة بالليل
2: هاي البارحة بالليل
0: أي رقم السيارة سيارة سيارة نوعها نيسان باث فاندر بداية رقمها 51
2: أي شوف يعني شوف قاموا الحراميه قاموا ما اعرف وين يودون فلوسهم. اذا ليش ما يخلون هم فلوسهم بالبنوك والمصارف؟ ليش بالبيت حاطين؟
0: ما تفيدهم ولازم يصرح عنها. من اين لك هذا؟ يعني وين يحطها؟
2: اي سبحان الله.
0: شكرا
2: سلطان.
0: تحياتي لك يا ورده. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا، مع السلامه. تفضل يا اخي، كيفك؟ يلا اعطيني اتصال، اذا اكو اتصال اعطيني. يلا اعطيني اياه. الو.
3: مساء.
0: مساء النور
3: الحبيب.
0: يا رائع يا جميل
3: يا فنان.
0: يا اهلا وسهلا.
3: الله يسلمك حبيبي.
0: يا هلا ومرحبا.
3: شلون الامور؟ الاحوال
0: شنو الامور؟ سولف لي. يعني انا جدا اسف بس لين ديدوك واتصال ورا اتصال.
3: لا لا معذور حبيبي، لان الموضوع جميل فاكيد يصير اقبال.
0: انت جميل
3: حبيبي، انت الاجمل بيبي.
0: انت ها هاي مالتي ضحكيناها الله. طيب منير شو نسميها هاي الحمله الجايه؟
3: اسميها اجتثاث الفساد. عبالي غير شيء مو
0: ما ادري اذا اقول شو السالفه. هم اجتثون كلهم، ما بقى فيهم احد. زين اجتثاث الفساد. زين ايش معنى هاي الكلمه هيك اجتثاث؟ يعني
3: مشابهه الاجتثاث الاخرى.
0: زين
3: اي لان اثنين عندهم
0: نفس الاجتثاث.
3: اي زين يعني شفت انه
0: بصراحه انت متفائل بالحمله الجايه؟ لا مو كلش
3: والله. بالكيت الله اكو حمله جايه؟
0: اي طبعا اكو حمله جايه. ايش دنا احنا؟
3: حلو.
0: اي
3: جن او الكورلا شنو وضع؟ بس لا بعده بالعراق.
0: لا وقت اساسا صارت وصلنا 88 ورقه.
3: وها نزلت؟
0: لا مو نزلت، طلع مطلوب 500,000. ايش قد راح نزيد المكان 88 ورقه انا اقول.
3: وعلى شنو السيد خليه يروح يفتر هناك؟ اكو دبات مال مي شاغل له دب.
0: هسه بعد دبات المي تصير غاليه بعد من ناحيه. لين صار بها استعمالين، كانت بس تحط بها مي، هسه مي وفلوس. حلوه شغله جديده.
3: والله العظيم صحيح.
0: والله. طيب هاي اكو واحد بمناسبه، يعني راح تطلع ان شاء الله الصور، واحد يقولوا لي اشخاص اصدقائي مسوي جايب، شايفه هاي التبرويرات اللي يحطون بها اكل، هاي علب البلاستيك
3: اي
0: نفسها حاط بها فلوس ومغلفها وضاربها هذا الشرنك هذا السيليفان وحاطم بالتانكي مال مي.
3: لا لا بربك
0: لك عيني، عندهم افكار مستحيله مثل يعني اكو واحد يحط بالفتحه مال الصيانه مال المسبح، شلون طببتها؟ شلون خليتها؟ شلون والله ما ادري.
3: ابو صلافين بذاك الوقت واحد باق من المتجر سلاح دعك مسدس.
0: زين
3: وقلبنا الفوج قلب، بس ردنا نلقى هاي دعك مسدس وهنا في الفوج ما لقيناها.
0: زين
3: وين مخليهن؟
0: وين
3: تكرم السبتتينج مال الامر
0: اويلي
3: يوصل الامر هناك؟
0: مستحيل
3: ما حد يوصل. تذكر قبل هو كل الطابوب ومعلقهم بالسبتتينج هيك بعلاقه
0: يا يابه، بس غير جريء يعني غير فكره.
3: طلع الحمايه مال الامر هو نفسه باي.
0: يابه
3: والله وش امين المتجب وقتها خطيه رجليه صار المتر من الكتر والله العظيم يعني خطيه.
0: اي ذمه هو غير مؤتمن عليها، كان لازم يحافظ على امانته يعني. بس هي باعم اقول لك، هي عندهم افكار حراميه، عندهم افكار مو طبيعيه، يعرفون شلون يرتبوها. يعني هذا اللي دافنها باب، هي باب ديكور بطنها باب لاخ، بعدين تدخل على باب ثاني مسوي حائط وما يبين، وبجوا اكو باب قاصه وبعدين قاصات جو صدق كذيب. والله العظيم عمان يوم يرجع ذب فلوسي على المستويات. ودائما اكو بالش اسمه هاي مكان الكاب هولدر يحطون بقلاصات بالسياره، دائما اكو فلوس هنا.
3: وصلت بلال مو في اليوم يجي منا مقبلات. نفتح المقبلات
0: نلقى بالعلاقه بالمقبلات. يا شنو يعني؟ والله هذا يعني دولار. ها اوكي خلي على صفحه. هذا ما حد يحبه. عراقي اوكي 50
3: نباتي مثلا مثلا انت تحب الزيتون او فتشي
0: ايه اي زيتون لازم زيتوني زيتوني اللي هو دولار بابع. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك ممنون تسلم يا ورد هلا بيك باي باي شنو حبيبي قل لي نروح فاصل روح وحدك انا ما اروح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا لمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.
1: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: أعلن أعلن
2: على الرشيد
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور
2: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله
4: نتمشو يعني

0: طيب خلينا نطبعا نرجع لكم احنا بحلقتنا لهذا اليوم، وخلينا اذكركم بالسؤال. بصراحة طبعا اشكر تفاعل كلش قوي ما شاء الله عليهم، كلهم يعني يردون يوصلون الى نقطة معينة بهذا الموضوع. على العموم حملة كنا اطلقها السيد رئيس الوزراء اللي كانت قبل يومين، والتي ادت الى القاء القبض على مجموعة من حقيقة من متهمين او مجموعة من المتهمين بقضايا فساد وتضخم مالي، وكانت هي اسمها صولة الفجر أو صولة الخضراء. فأكو هنالك أخبار متداولة بالأروقة الإعلامية، لأن هنالك أكو حملة جديدة ستكون خلال يعني 48 ساعة قد يكون، أو خلال يعني هاي الكم يوم. فبرأيك شنو ممكن نسميها إذا هذه سميناها صولة الفجر أو صولة الخضراء؟ هذه شنو ممكن نسميها؟ خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: شلونك
0: استاذ سلطان؟ شلونك عيني، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: عايشين المفاجآت والصدمات.
0: مو بس حلوه شويه نسوي اكشن.
1: اقول لك استاذ
0: سلطان، قولي لي
1: هذا اللي احنا بنشوفه عيوننا صحيح؟
0: لا هذا فيلم.
1: يعني الارقام ترى يعني
0: ايش بيها الارقام؟ تحكي على الارقام؟
1: ما سامعي.
0: ارقام حلوه.
1: ارقام حلوه ما نعرفها ما واصله.
0: اي ما ماخذيها بالرياضيات، كنا لا مدرسه لا ابتدائيه لا متوسطه.
1: رياضيات المنطق
0: كذا
1: خارج المنطق. الفلك حتى بالفلك هم ماكو ارقام.
0: بالمسافه بين الارض والشمس ما شايفيها،
1: ما شايفين هي تفاره.
0: اي بس انا عجبتني يعني. مال بطاله المي هاي حلوه،
1: يا بطاله مي ولا هذا اللي ابو المسبح.
0: اي مسبح حاطه
1: هي اقول لك صفطان يا المضخه، احنا من نخليها هناك؟
0: اي
1: نخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. انت ما خفت على الارقام؟
0: والله صدق كل واحد يخاف عليها من الرطوبه لا تحترق. ودائما هذا اللي عنده مسبح، عندي صديقي بيته عنده مسبح، كل ما يسال يحكي ويا الولد اللي عنده بالبيت، افتحوا الباب لا تخلي تاخذ رطوبه ويحترق، وانه تعال بدله وجيب ما ادري شو افتح بوابه. والله
1: يعني احنا نشتغل على الغرفه، نشتغل لها عواسف.
0: ايه الو وين راحت؟ تعاي
1: بس ما تقلبهم عليه لانه ما مسكم
0: زين. اقول لك اسيتوا هذا يعني جزء من اختصاصكم صح كشغل؟
1: اكيد.
0: اي زين هسه هذه ممكن انه انا اسويها كبيره هيك وبعدين اطلع بس مكان صغير، لو لان هي من فلشه وطلع مكان كلش كبير.
1: اي عادي
0: تصير.
1: بكيفك انت ترحم، هي عندها جراوند يعني.
0: اقول ليش اخاف انت مسويها؟
1: لا

0: اي
1: اي اذا اشوف نفسي تحت خط الصفر.
0: لا حبيبتي احنا فقره
1: الفقر.
0: احنا فقره
1: حتى حتى مو فقره يعني.
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا احنا تعي والله احنا نكيف لا. مرات تشتري لك سالفه انتوا مثلا البنات تشتروا لكم صاغه ذهب ملبس حلو جنطه طلعت تفاهات هاي ماكو شيء هاي ايش بيش
1: عمي المناجم مال افريقيا كلها جايبها يمي
0: والله العظيم ماكو هيجي والله يعني انت خطوه بحياتك تسويها تشتري سياره تبدل سياره تشتري بيت يعني شوي يمكن شوي اذا وضعك اوكي تاخذ لك فد دونم دونميه مزرعه يعني تحتاج
1: تفكر مزرعه ترفيهيه
0: اي مثلا تفكر فد 4-5 أشهر تصفون بيها تضرب اخماس بس داس تحسب حسابك
1: يا 4-5 أشهر
0: هذول ما يحتاج
1: سنتين ثلاثه انت على ما تفك ازمتك على ما تجي تخططها على ما تجي
0: اي والله
1: تاخذ لازمي من حياتك
0: والله هاي السياره مالتي يعني بعت تخيلي بعت سياره ورا 3 أشهر يلا قررت شريد وبقيت يعني رايح جاي تاكسي وهاي حتى بس قرر السياره الثانيه شنو
1: اي صحيح
0: تخيل
1: ما ادري يعني
0: طيب
1: وها وهذول الصغار يعني
0: هذول الصغار
1: اي هذول الصغار لا كبيرهم اللي علمهم السحر
0: في دول العين وين لا قولي لي هذول الصغار حطوهن بذني هذاك شلون حاطن وين
1: والله ما ادري
0: والله
1: ما خذ زقوره تركله ما...
0: بلا حرام احتمال عاطه طيب شو نسميها الحمله
1: يعني غير متفائله بهذه بكل صراحه
0: ما متفائله
1: هي الحمله كلها بحد ذاتها ما متفائله
0: يعني
1: تبيها حمله الافلام الهنديه
0: بس اكو واقع
1: ليش ليش لانه اكو فد مجموعه فتحزب الحدث ما طلع ولا واحد من عندهم
0: زين
1: اللي هم جابوه الرئيس الوزراء
0: اوكي
1: الحدث ما طلع ولا واحد من عندهم ليش مع انه الذكاء كله هناك
0: اي
1: انت جاوبني ليش اذا عندك جواب
0: ما عندي حتى لو عندي هم بسكت ايه.
1: من يطلعون كلهم وبدون استثناءات من يلزموا الكبار ويحاكموهم مثل محاكمة النظام السابق هذاك الوقت يلا نقول ايه
0: هو بس بالمناسبة ايضا يعني الي وإليك وللكل لا يزال الى الان هذه قضايا الفساد متعلقة فقط بوزارة النفط لحد الان
1: فقط
0: اي يعني شوية كهرباء بس نفط اكو بالموضوع بس بالتالي ما طابين احنا على بقيه الوزارات اللي عليها ملفات فساد بس هي قامت تجر لي مثلا من لزمه هذا قال يا باني هذا ما اخذ عقود مال وزاره التربيه وهم هي كان بس تحكون علي جت التربيه بالهذا واحد قال كهرباء الاخ قال يابا اكو اصلا موضوع الاسكان والاستثمارات يعني فهي الموضوع ده يصير
1: هي وزاره النفط
0: لها
1: ارتباطات ويا كل الوزارات
0: اي طبعا 100% صحيح
1: وزاره الكهرباء ايضا لها ارتباطات ويا كل وزارات
0: صحيح
1: فهي واحد يجر الثاني
0: اي
1: بس مثل ما انا اقول لك من يصير بدون استثناءات وتطلع من جميع الكتل يطلعون هذاك الوقت نقول ايه صدق الحمله حقيقيه اكو كتله لحد هسه ما طلعت ولا واحد من عندهم ولا صغيروني من عندهم ما طلع ولا صغيروني
0: حلوه
1: ليش؟ فانا غير متفائله الصراحه اتمنى يعني اتمنى انه احنا نخلص من عندهم اتمنى انه فعلا يعني يتغير هالبلد بس غير متفائله
0: يعني خلينا نقول بلكت ها
1: زين سؤال عندي
0: جواب.
1: ثاني هاي الفلوس وين حتروح
0: اليوم تم اقرار حساب ببنك المركز العراقي للاموال التي يتم ضبطها
1: اي هذا خبر انا سمعته
0: اي
1: بعدين وين حتروح
0: هي يعني القانون يقول خزينه الدوله
1: المفروض هاي
0: أي.
1: خلينا نشوف على فكرة أنا قمت يعني وصلت مرحلة قمت من أقرأ الخبر ما أقرأ الرقم اللي موجود في الخبر
0: لا ماكو أنا والله ما أقرأ الرقم بالله العظيم
1: ما نقرأ
0: من علم جزء من عملنا الصحفي لازم تقرأ الرقم على الأقل حتى تشوف شنو وضعه قمت ما أقرأ
1: يا مرحلة
0: أيوة مرحلة الوحش والله
1: يعني هذول الصغار عندهم هاي الأرقام يعني تدري ميزانية الإمارات مو إنه إمارات دبي لا الإمارات
0: كلها
1: 25 ميزانيتها كانت 25 وكسر مليار
0: ايه
1: يعني ايش قد نص الرقم اللي طلع لحد هسه
0: نص الرقم اللي عد واحد
1: اللي عد واحد عفي على قولتك
0: ايه
1: لعد

0: احنا فلوسنا سوي لنا جنه.
1: مو هذا شفتي البارحه البلوجر الاماراتي اللي البلوجر الاماراتي اللي حسبها حسب 120 مليار
0: ما طلع لي للاسف.
1: لا واحد بلوجر اماراتي حسب قال يحكي على الارقام طبعا هي تدري احنا اسعلك بحلق العالم فبالتالي طبعاً. قال شنو نقدر نسوي بيها اذا كنا بالامارات هذه طبعا سواء شو اسمه هذا برج خليفة وسواء واحد مال هذا الفندق ومترو سواء من كل شيء هواي اشياء وبقى 24 مليار دولار تخيلي.
0: أترس العراق مستشفيات ومدارس ومجمعات سكنية وما تخلص الفلوس
1: ما تخلص. لا ما تخلص هذا. وهم نرجع ونقول هذا فرد ماذا نحكي احنا عن مثلا منظومة كاملة
0: يعني دائرة واحدة صغيرة وحسبي الله ونعم الوكيل.
1: اي والله. طيب تحياتي لك.
0: شكرا.
1: الله يخليك. يا هلا مرحبا. هلا باي باي. هلا يلا ناخذ اتصال ويانا. الو
2: الو مرحبا.
1: اهلا اخي. هلا
2: انا شلونك
1: مصطفى؟ يدورون عليك.
2: من امه
1: ام العالم.
2: ليش
1: يقولون هو شالهم بالبيكامات حتى قالوا اسمك مصطفى
2: عشان انا جاني من قد ما مطلوب مو من قد ما عندي. انا قال بس خلي يقول انت شايف هسه صيت الغلس قال حلو
1: قال هو شاله بسيارته.
2: والله العظيم شجن وانا سوق حتى افتر على هذا.
1: اي ما مدرينا يجوز يتفقون معك تحطهم مثلا بالكهربائيات كرتون على اساس سبريتي ايش مدري هم.
2: اي والله صدق عن فكره.
1: اي
2: تجيلي فموات.
1: اي مثلا وتجيب اوراق ووصولات على سبليت
2: فقر هم حطهم بالسياره بين ما امسك هيتهم بالشارع يطيرن.
1: لا ماكو بس تطلع من يومكم. وين شفتني؟
2: ايه
1: هنا يلزموك.
2: ايه انا وانا شفت بالحبال بالقران.
1: والله
2: خاف دول كشفهم هم يتقاسمون. لا وانا ابوك
1: وانا طيب
2: الفقر.
1: شو نسميها؟
2: أقولك شفت هذا الجديد؟
1: شنو؟
2: البارحة خباني ولشتك باللبس.
1: إيه لو
2: تلاقين اليوم.
1: إيه.
2: شفت أنا ولا؟
1: شنو بطالة مع المي؟
2: إمو لا عادي لاقين ثلاثة.
1: شنو ثلاثة؟
2: ثلاث قواعد هيك صغيرة.
1: صدق؟
2: والقرآن.
1: ما شفتها.
2: أسد الزكية أحد.
1: زيها لا تجدد بس دزت ذي.
2: قولوا إنسى. والقرآن لا عاد جبوا مطرق. هذا خوب يعني فرعون ما طغى بقدهم. فرعون مو قال انا ربكم الاعلى؟ ما سوى هيك. المهم
1: زين
2: شنو شفت حين اليوم؟
1: هسه اليوم احنا نقول الى انه في حال كانت هنالك او هناك اخبار تحدث على انه اكو حمله جديده. هذه الحمله الجديده شنو ممكن نختار لها اسم؟ انت كمواطن اليوم عراقي شنو تختار لها اسم؟
2: اسم هاي
1: للحملة؟
2: ها
1: ايه اسمش
2: والله شو ترتب عليها يعني مثلا يعني
1: شو
2: ترتب عليها يقعد؟
1: ايه صدق شو ترتب عليها يقعد؟
2: الكروف والمكناسة الحقي شو ترتب عليها يقعد عادي؟
1: ما يعني اذا لان هي الحملة الفاتت سموها صولة الفجر وال شو اسمه او صولة الخضراء فبالتالي شنو ممكن احنا نحط عليها اسم هاي الجديدة؟
2: المقاريد.
1: ايش بيهم؟ ايش عليهم المقاريد؟ واحنا
2: المقاريد.
1: المقاريد حج. انت خابط عندك الادوار.
2: ما تعبر. انا شوف انا الصوره اللي شفتها. وشفتها كافتها هيك مسطرات ذهب. وواقفات. ما تعبرني.
1: ها.
2: والله هسه على انستغرام هسه انا شفتها الصبح. هسه هم جن اي انا هم طرقه لي هسه راح اطلع على انستغرام اذا لقيتها تتكلم.
1: والله تتسليها اشوف شنو شوقتني اسالها.
2: لا ما يعبر الموضوع بحيث يعني ما انت راح تجاوبني هناك لان ما تقدر تجاوبني.
1: زين
2: اوكي. يعني اذا فكيت حلقك هنا يعفون ويجوك.
1: لا والله
2: والله العظيم والله يعفون.
1: انت الشغله ثقيله.
2: يا بس انه قدر انا اقول لك.
3: والله قدر الحين. هيا أنا لقيت. هيا أنا خليك وياي خليك وياي.
1: يلا.
3: هيا أنا سلطان أتيو.
1: أتيو منو؟ أسيو.
3: أوكي. لا مو
1: أنتي شنو؟ كم وحدة تدزلها أنت ليش بتدزل وحدة؟ أصبر.
3: دزلت
1: الكيو. إيه. أصبر في بس لحظة لين.
3: لا بس افتح.
1: مطاب بجيم.
3: ألو عشان.
1: العشش شباب.
3: شابو بس كيو واحد. كيو تلعب.
1: وخسرانه مو هيك يعني. طيب هسه المهم هسه شنو نسميها احنا قلنا
3: شلون لا لا ما ولا اريد اسميها
1: ما تريد تسميها
3: ما شنو تريد تطلقون الولد عادي خلي يطلقون انا متونس بس بالمناسبه خل اعطي معلومه صغيره
1: يلا تفضل
3: احتمال اكو روس ما راح تلزم
1: احتمال اكو روس ما راح تلزم
3: اي لان الكل قوي قوي احتمال يعني ذولا يصيرون اكبر من الدوله او اكبر من رئيس ولو يعني ان شاء الله ماكو شيء اكبر من عنده
1: طبعا القانون اكبر من
3: اكيد بس يعني يجوز اللي يشريد يجوز اللي يشوف شلون مبيت حين فهاي اعتبر انه هاي الملحمه هي مو مساله صوله لا اكيد هي ملحمه كلش كبيره لان واصله على مستوى دولي يعني شفت البلوجر هذا الاماراتي
1: ايه
3: وانت خانك التعبير بالفندق اللي هو قصدك هو برج العرب
1: برج العرب ايه
3: ايه فرتبهن وصدق ظل عنده فلوس هواي
1: قد بقن 24 انا اتذكر بقن 24
3: لا وبنى دبي
1: وبنى دبي جديده وبحيث وهو هم دا يحكي دا يقول بنيت دبي جديده بعد شو اسوي
3: ايه وصدق ومتروها وقطارات ومطار
1: كل شيء مطار عفية
3: مطار دبي اللي هو يقول لك كل 30 ثانيه تقلع وتصب
1: طياره
3: كل 30 ثانيه
1: فتخيل
3: ما اعرف بس على العموم على العموم يعني لحد الان الامور كلها تبشر بخير ولا حد يقول لي ها اكو هم قبل رؤساء وزراء سووها لسموهم وتشم راس لا عمي شفنا روس ما حد كان يقدر يحكي وياهم
1: والله صح
3: شفنا روس هسه نسبه والله ما حد يقدر يحكي وياهم شنو صح لحد ذاك يوم يطلعون الارقام مال حلال الفتلاوي البتش البتشته والله لو اعرف حسابها كان قلت يا هذا واحد طلع
1: عالي عالي قصدك عالي صيف
3: البس اي عالي صيف ليش انا شكيت لعد منه
1: غير اسم اي
3: المهم
1: هاي شنو هاي ثلاثه هاي شنو هسه
3: هاي شنو
1: لا مستحيل هاي مو صحيح
3: لك يعني انت ذاك تستبعد صدق ذاك والله كل شيء صدق والله كل شيء
1: والله يجوز بس هذا يعني شوي بس ليش ثلاثه ايش مو واحد
3: هي يعني لونسه عالم متكيف يعني مثلا يا عالم متكيف يعني شو
1: لا لا لا الله
3: انا ما اقدر هل قد عندي صقان على الموضوع بس ما اقدر احكي يعني مثلا حار بارد واحد يعجبه حار بارد
1: مثلا
3: خلاص يعني يعجبه حار بارد والثاني تشوف ذاك اللي يسوي كبير روحه فيعني
1: روح مصطفى كافي مش روح اي
3: يعني بالعافيه عندها تمغوشيهم غير مين ذاك ولا
1: طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامة هلا هلا باي ناخذ ويانا اتصال الو
4: كبير استاذ سلطان
1: يا هلا
4: تحياتنا للعمار كامل
1: الله يخليك انت تحياتي
4: هو اسمه كامل شلونك يا حبيبي
1: الله يخليك
4: استاذ سلطان يعني هذا هسه جميلي امكانيته قلبات محمد بن راشد وآل زايد
1: يا با ماكو ذولي وين خطيه ذولي
4: هذا من هو بس ابو النفط هذا الحاج عدنان
1: ولاحقين عليه عليهم ذولاك تعالوا وش عندكم يحجون بالفلوس وبالهاي
4: يعني خرب عرض محمد بن زايد ما ظهر بالاعلام وما حد طش قد هذا عدنان الجميلي ها
1: عدنان هسه لقمه سائغه للاخرين
4: عرب ابليس لك لما لواني بوكانه تعرف شنو اخذ لي فيت كرتونتين واطلع مو هسه من ذاك الزمن
1: وين يروح ما ماكو يعني ياخذن هو واحد عنده هالقد ياخذ وحده كم وحده يروح مستحيله
4: زين سؤال ثاني بين وبين نفسي هو يجمعون بيهن المن هسه يعني هي وحده اذا تريد تتعيشك لحد ما تموت الباقي كله لك وجع اسوي بيه الله حق
1: ما ما وين هاي سويت هاي انت رجال حباب لطيف خوش ولد
4: لا
1: جميل الله يبعدك عن هاي السالفه تاخذ انت توزع للعالم هذا شو يوزع؟
4: بعد سلطان ما يشوف الارقام بالشارع تفتر هذا كله واحد عراقي ثلاثة خمسة اذا هو ذاب بالبطن
1: نو هسه الموديل ارقام قوية على سيارات تافهة
4: ايه لا هذا تعرف شنو هذا الرقم حاطه بهاي السيارة
1: ايه هو
4: ذاك اللي ما يجيب السيارة اللي ما مطروقة يعني مثلا الروز ما تفيد الروز يدور بعد اعلى
1: ايه فشغلة جديدة
4: بس ماكو هيك لك غير شعب خراب عرضه
1: شو نسميها امير الحمله
4: نايم بالخونه
1: اي والله عندي
4: سميها لا للفلات من العقاب ما حد يفلت من العقاب
1: لا للفلات
4: ولو بعد حين
1: اي حلوه
4: صعب شويه مزعج زين لو يعني والله شلون ترتبها انت امساك الفاسد شلون
1: اي امساك
4: الفاسد اي بس لا ماكو مهرب من العقاب لا للفلات من العقاب يلزموني يلزمون
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله يا رب
4: اي بس يا ما تبشر بخير ما طول فلان وعلان طلع
1: لا لا ما هسه هذا الموضوع شوف هسه تناقشنا على الموضوع اكو في التفصيله اللي هي موضوعه الوضع الصحي حتى لا الشخص هذا يتهم يعني لا نتهم احنا كجزء
4: احنا نقول المتهم بريء حتى تثبت اذا انت
1: بالضبط
4: اي فخلاص هم كلهم متهمين
1: صحيح
4: بس هاي الفلوس ما نعرف ما لي باي قضاء ما يمهم
1: تمام الله حبيبي
4: هلا
1: هلا باي باي مع السلامة باي. ناخذ ويانا اتصال الو
5: الو الحبيب مساء الخير والعافية
1: يا هلا مساء الورد
5: انا ظلت ببالي هاي الكلاب الفضول كتني حار بارد وايرد وشو بس قلوا لي مش عارف دز الصورة
1: شلون دزك ياها
5: ايش
1: مدري
5: شوف شلون
1: ما اعرف دور عليها من تلقى شيء بثلاثة هو هذا
5: من تلقى خابر
1: خابر سولف لي
5: شو سولف وانت سالف
1: قل لي شنو الحملة شنو نطلق عليها اسم
5: والله فصل جديد من مسرحية في انتظار جودو أنا مرة قريت شيء اسمه في انتظار جودو
1: اي
5: او جودو هاي احد الكتاب الاوروبيين ألفها يقول انه هذه القريه الفلانيه او المدينه الفلانيه مليت بالظلم والفقر وهاي السوالف فكان واحد حكيم يقول لهم راح يجي جودو او جودو هو غودو كاتبه يخلصكم ينقذكم فالف عليها مسرحيه يعني احد سماها في انتظار جودو
1: زين
5: والنهايه ما اقدر احكي هذا شويه ضغط وزعت
1: طيب
5: اي بس للأمانة أنا خبرتك على غير شغلة يعني.
1: شنية؟
5: أريد أتذكر اسم الأغنية مع البارحة سولفنا فيها طارة أكباد مع العلم أنا يضربوني بذاكرة المثل
1: صدق كذيب
5: يضربوني بذاكرة المثل أحكي لك هسه سنة 85 أنا أول ابتدائي ست خديجة أول معلمة إليه
1: يابا ما شاء الله
5: لا الله شاهد أستاذ محسن صقر سعدون مدير مدرستي الله يرحمه برحمته الواسعة قد كان يقتلنا بس لمصلحتنا يعني بين قوسين خصوصا السادس الابتدائي كان يركز على السادس وشلون نعرفه يقتلنا من ينزع الساعة
1: ها
5: يعني إذا طبلنا بأي درس
1: اختار
5: تعرف على البزنشوفة على طلعك من مود الفلوس والملابس اللوكجوري مدل
1: ايه الزاد
5: محتاج الف رحمه على روحه بهاليوم اذا نزع الساعه قول هاي الشعب انكتلت
1: قول ايه راحت انتهت
5: اي ما في يعني الكول تايم مالته ينزع الساعه انكتلت
1: هذا والله زين
5: خوش سالفه الخميس رفعت علم وطلقات ناريه والزاد في الابتدائي كان يركز عليهم تركيز غريب عجيب يقول لنا الزلم مو جهال
1: اي اللي مدهيئ للمرحله اللي ما بعدها بالمناسبه الاغنيه المطرب اسمه ستينج والأغنية الأغنية اسمها Shape of My Heart
5: أقول فتي my شنو
1: Shape of My Heart
5: my هو لا أنا هي بس المقطع عندي
1: إيه هي مطرب اسمه Sting
5: إيه هسه لا أطلعها أطلع
1: إيه
5: أطلع من جو الفلوس سلامتك أطلع من جو الفلوس ثاني كان أكو يمنا بناية
1: إيه بس أنا علي اتصال عندنا إيه
5: ايه ولد يشتريها صديقي عرضوها ب 2 مليون دولار صاحبي قلت له خذها فرصه هاي ما قبل تفاوضوا على ما ادري كم شده فرق ووجبني ووجبك وما ادري شنو
1: طيب
5: وماكو تاري هسه باربعه وما يقبل يبيع
1: حلو
5: اي
1: خو السالفه هاي
5: لو يطون جنطه شيء
1: اي بس عم نرجعها نقول لها مو حرامات ما لحقنا والله
5: خابرهم بلكت
1: هسه اقول لك عليهم هسه خلينا نشوف بلكت واحد عندهم يخابر قاعدين ما عندهم شغل عمل هم اي هسه ما قاعدين ماكو شيء طيب تحياتي لك ابو شهود ورده شكرا جزيلا اتصالك يا هلا بك مع السلامه

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو.
0: نعم.
1: صباح الخير.
0: يا هلا صباح الخير.
1: البث من بغداد لو من لندن؟
0: لا لا من بغداد.
1: والله نيالكم على هالحرية.
0: اللي هي براحتنا احنا نسولف شو نريد نسولف.
1: هو انا هذا اللي مفرحني بالموضوع كله انه صعد سقف الحرية، صرنا نجيب الاسم نلعب به سلة ونرجع عادي.
0: ونجيب به هذا الهاتريك ثلاثة بثلاث نقاط.
1: اي والله.
0: اي والله.
1: وهي صارت ليلة السبت على احد ها؟
0: اي ليلة السبت على الاحد. اي
1: والله عاشت ليكم. تدري انا قمت ابقش دا ارجع.
0: هاي زين والله يعني بس هي بس شوية تفض اقول لكم تعالوا بعد ما عندنا شيء خلص.
1: المهم خليني اكمل لك. طلعت لها هواي تسميات بس اليوم من طلعت تسمية صولة الفجر. صولة الفرسان اذا تتذكرها.
0: اي مال البصرة.
1: ضربت بريك.
0: ليش؟
1: خالص السالفة مو قالوها قبلي. احيي الاخت قالتها الروس الكبار ما تطير. اي فمن دخلت بها صولة فهي محصب كلها صولات.
0: اي
1: والله.
0: يعني هسه احنا كنا يعني بعدنا ما صار عندنا شيء بعد قدامنا هواية.
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
1: الله يخيب ظني بجاه محمد وآل بيت محمد. بس انت ونعيم المالكي كم الست شبابيك لحقتونا بعربانه.
0: ايه شوف والله عم احنا انا اسف. شو اسمه اخوك مصطفى؟ شو اسمه؟
1: مصطفى.
0: اي انا اعتذر اقدم اعتذاري لك والمصطفى. عم ست شبابيك احنا فضحناكم فضيحه الله. ست شبابيك هاي يطلع عن بطل اصلا
1: يا بطل. قول لي هذين الثلاثه شنو تقدر تدز لي اياهم اريد اشوفهم.
0: لا ما صعبه.
1: صعبه عادي يطلع عن من هالثلاثه بني.
0: بس فت شغله يعني هسه اذا اثبت الى انه هي حقيقيه يعني شغله جديده.
1: حلو. اي ثينك عزرتهم
0: يعني ما بعد
1: يرج هو يرج يرج.
0: لا لا
1: anyway مهم.
0: اي
1: فهي هم حتتسمى صالوة شو اسمها والله
0: من صاولة منه
1: صاولة منها الصولات. صولة المغرب خلينا نقول
0: زين.
1: ايه ديتش الفجر هاي المغربية
0: ديتش. ايه واحدة كل واحدة شكل.
1: ايه والله اخويا قلت لك والله كنت كلش متفائل ليلة السبت على حد وفعلا دن بقتش. بس من دخلت الصولة اشتعل عندي قلوب
0: واحد صولة. ايه صولة. فكر يعني ان شاء الله لا
1: ان ابو رضا
0: ان شاء الله لا ان شاء الله لا
1: ان شاء الله.
0: ايش نسوي ما معنا مشكلة ما عندنا غير انه نتمنى يعني.
1: اي والله بس تدري حتى الاعلام الكندي دا يحكي بيها.
0: والله
1: العظيم. الاخبار يعني
0: دا يتداولوها على انه شنو انه يعني
1: انه اي باعوا الفلوس. حتى واحد دا يقول واحد من الشغلات سمعتها مليونير مغفل.
0: والله صحيح
1: يعني عنده فلوس بس ما يعرف يتصرف فيهم. وهذا عدنان قالت مصطفى قال قاطب 60,000 يا الكامل صدق تحكي.
0: صدق
1: إيه فوالله واحدة من يعني الشغلات اللي صارت هنا أنا أقول لك المليونير المغفل.
0: صدق هو مليونير المغفل يعني. لا مستحيل أكو واحد هيك يعني عنده هيك هاي الإمكانية أو هذا المبالغ
1: اللي صحيح يعني مع احترامات للكلمة غبي.
0: لا لا
1: عندي هاي الإمكانية أصير أني السلطة أشتري الشعب بيها أقدم لهم خدمات بالفلوس هاي وعيش اللحظة مثل ما هواي ناس عايشتها. ان شاء الله تصير.
0: طيب ان شاء الله يا رب.
1: الله يحيي ظني وما تصير صوله مثل ذيك الصوله.
0: امين يا رب. ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن
0: الله تعالى. طيب تحياتي لك حبيبي.
1: هلا
0: مع السلامه. باي باي. شنو عندنا اتصال؟ تفضل. الو.
2: تركض وراي. عندك مطحنه.
0: ايه.
2: وعندك مزرعه.
0: طبعا انت ما ادري ليش انا
2: عندك مطبعه وعندك ما ادري شنو. طبعا على الارقام هاي فلكيه.
0: اي
2: طبعا ابو المسبح ضامن بالمسبح.
0: اي
2: وانا سيلات اخاف عليه اخاف اطرس المي نوبات اقول لا ماتن.
0: اي
2: سيل هو يريد مي.
0: اي
2: ما انطي مي يقول لا والله خطيه اخاف يموتن
0: زين
2: اخاف عليهم وهذا يقرب كرف. ايش عليهم؟
0: شاحكي عليهم؟ انا احكي انا اول ما احكي عليك وبعدين عليهم ما احكي عليهم قبل
2: صارك ساعه ناغيلهم هذا مو حكي عليهم اجى مرعدهم متمرعد
0: شو علي يعني بعد القضاء دي يشتغل مو كنت ما يحكم القضاء ذاك الوقت كل شيء يسوي
2: لا والله على قولت اخويا هذا الشاب اللطيف اللي قبل شويه حكى محمد يقول صوله انا سحبت السيك اليوم واحد طلع من عندهم كفاله اسباب صحيه
0: اي اسباب بس ترى هو مناسب هو كفاله ولا يزال متهم
2: واحد من اسباب انسانيه ورافه بشبابه ومناسبه جاء عمر الجهادي
0: يعني هسه احنا نحكي عن انه لا تزال الى الان بعد هسه كفاله هي والكفاله لا تعني انه هو براءته من الاتهامات
2: كفاله طلع بعد
0: خلص من رجع ما راح لها قاعد ببيته قابل ون وجوز طبعا مناسب احنا جوز الكفاله انه هي مشروطه بوجوده باحدى المستشفيات ما نعرف مو هسه اهم اذا اذا اذا مات اقول لك اذا مات وهو هناك سامي الناس يذبها براسه وها باعوا انتو سويتوا فلان شي قتلتوا هاي السوالف
2: هذا جوارينا شايف يقول ده هم دول مهجوم واحد مو بيت واحد مهجوم واحد لا عليهم شي
0: ذلك طيب شو نسميها
2: هذا اكو كتاب استاذ سلطان قبل يمكن 2010 اكو وحدة بطلة كانت تداوم بأمانة بغداد اسمها زينة اللي فوقها كتاب زينة والخزينة
0: زين
2: طيب والله حتى وزعوه بالدوار الدولة هاي زينة قلبوا شوفت أو سووا له سيرت هاي زينة
0: طيب
2: أكلت خزينة أمانة بغداد لمدة يمكن إلى 7 سنوات إلى 8 سنوات هاي خزينة أمانة بغداد إيش قد فيها فلوس زينة هاي أخذتها كلها
0: حلو
2: وراحت للإمارات وجابوها صارت كمش كده بس هذي شنو ما صارت تقيتي سوشيال ميديا وضج إعلامية وتعالي وبات وفرت لك عباتي
0: اي
2: وهلا وكل الهلا
0: اي والحوش قالي ومتلي زين
2: اي ما في ماكو بكتها تألفوا كتير صغير ولحد الآن يباع بالمتنبي زينة والخزينة
0: حلو
2: تقبل له الكاتب ما قدر يحصل ارقام اللي ماخذتها زينه
0: يا الله
2: يعني هذول نور زهير وذاك جسمه ولا شيء قدام زينه
0: ابدا
2: يعني كتيب 45 ورقه طباعه
0: ما جابها
2: وكتب في الختام لا لم احصي الارقام التي سوت عليها زينه
0: طيب
2: هسه شو نسمي هسه هاي اللي ان شاء الله راح تصير نسميها محرم والخزينه
0: حلوه
2: يعني بشهر محرم بدات تنمي الخزينه ترجع للدوله
0: ان شاء الله يا رب ترجع كلها ان شاء الله يا رب
2: ما دام السيد رئيس الوزراء سوى حساب واعتبر شغل خزينة راح تنودع بيه الأموال أعتقد محرم والخزينة يعني الجانب محرم إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب طيب تحياتي لك حبيبي ممنون أنا شكرا جزيلا اتصالك تحياتي قل لي اتصال تتخيل هو واحد مثلا من ذولي اللي لزموا فدي يوم واحد قرايبي رايح عليه قال مثلا 5 ملايين قال ما عندي والله تدري هسه السوالة يعني ما اعرف يعني شغله كلش ثقيله بالله العظيم اي والله العظيم اي والله صدق والله يلا ناخذ اتصال ويانا الو
3: اسعدتم
0: مساء اهلا وسهلا
3: بحضرتك
0: يا هلا شلون اخبارك الله يسلمك
3: طبعا بس اسمح لي يعني بس لقاطع يعني ارجوك لان انا عندي اخبار موثوقه النائبه طبعا انت كان اغنيه يا حرامي بوك بوك وسكن بحي البنوك
0: زين
3: وانا تحكي لك من حي البنوك منطقتي وداري من 20 سنة
0: زين
3: أكيد فيعني من صادت هاي المشكله مال هي مو مشكله هي فرحه تعتبر
0: ايه.
3: اكو نائبين بمنطقتنا واحد جيراننا كبارنا بنيه هي
0: ايه.
3: هي اعلاميه على فكره
0: طيب
3: وهي من النجف اصلها ما راح اقول اسمها
0: ايه.
3: واكيد النائب الثاني شويه بعيد علينا بثلاث بيوت اربعه
0: طيب
3: اول بيتين حقيقه عندي نعم ف بهاي احنا سمعنا الخبر أنا بالنسبة لي فتحت الفيسبوك بالثمانية ونص سمعت الخبر وأنت بالساعة سمعت تفضل من حضرتك
0: على ساعة الثنتين بالليل من طلع ما بدت
3: يعني معقولة تداول وثنتين بالليل أنا لا بثمانية ونص
0: لا بثنتين بالليل بدت إحنا أنت قاعد تحكين أنت مواطن أنا إعلامي يعني أنا أول واحد لازم يدري
3: صح.
0: طيب سولفي تفضلي إيه
3: صح فوقتها يعني الصبح الفجر يعني شوية شرقت الشمس وبعض الناس سوت كملت الصلاة وفوقت والدتي من الشباك فقالت شو جيراننا قاعدين شعتهم قاعدين يعني يا ستار يا رب الله يستر خاف صاير عليهم شيء والدتي يعني تعرف هي ضغط تشرب حبايتها وتشرب استكان شاي يعني وقدام الشاشة
0: طيب.
3: مع الكاميرا فشافت مخدات خلوها بقضم العجوز الحدية ويعني والجنب خلوهم بالخلف بالسيارة اللي هي أجزز
0: زين
3: فوالدتي استغربت قالت هذول شنو المخدات شو يسوون بيها احتمال الدولة اللي يروحون ما فيها مخدات يعني
0: ما بيها مخدات
3: علماً أنه هاي النائبة من سئلتها بيوم من الأيام هي للأمانة هي متواضعة جداً ولطيفة المعشر وأسلوبها الشلس الجميل فسألتها قالت أنا بيتي إيجار لأن هي دائماً من النجف باعتبار أنه النجف البيوت رخيصة وأنه استلمت من صبح هنا وصارت نائبة ببغداد وعلى مود برلمان مبرلمان يعني أودع القرب وتقول أنا أجرت البيت بمليون بيوم من الأيام والدتي صديقة الحجية أمها فراحت لها للبيت
0: طيب.
3: فقالت لها الله يساعدكم الإيجار أنت شلون مدبرينه و... فقالت احنا بيتنا يعني ما أعرف أنت شوفي ليا فطلعت من الخزنة المستمسكات فقالت شوفي للبيت ملك الإيجار أنا أول مرة أسمع إيجار هي المرأة على نيتها ما معلني هالدور
0: طيب.
3: مرأة عجوز باعتبارها فالمهم والدتي تتفاجئ أنه تلقى البيت ملك وباسم العجوز يعني الحجية
0: نفسها
3: والبيت هذا مليار يعني
0: نعم طيب
3: علماً أنه بيوم من الأيام الجديدة الدائن من أثنى مليونين من أخوية قالت لي أدي والدتي مريضة وريد أوديها للدكتور يعني شوف
0: يعني عايشة الدور على هاي السالفة هي إلى أنه ما عندهم
3: سيارات تتركب والله العظيم الإكزيز والتاهو يعني كل أسبوع مغيرين سيارة
0: طيب
3: فأمي حاولت تتصل بهمها تلفونها مغلق ردنا نسأل نطمئن نقول إيش صار ما صار فيعني يعني أكد هاي المرأة لو بالمخدات الله أعلم هو ذهب لو فلوس بس هي المخدات الحشاية بالقطن للأمانة
0: نعم.
3: بس مو معقولة مخدات قطن يروحا يعني غير منطقة
0: بس شلون شفتوها بالكاميرا هاي والله
3: والله قربها أخوي بالأمن السلطاني أمر فوج فيعرف يعني هي أشياء شواني قرب شواني بعد تعرف بعد
0: نعم
3: مهمته
0: طيب جاي
3: نعم هو عقيد
0: طيب
3: بس يعرف يعني
0: هيك امور طيب تحيه نعم. لك انا ممنون منك شكرا جزيلا تسلمين يا ولد
3: بس خليني اعطيك التسميه قبل ما
0: مو راح سولفنا هواي ما حكيتي بالتسميه يلا تفضلي
3: التسميه راح اسميها الثأر الجبار من الجبابره
0: طيب حلو اوكي طيب
3: شكرا جزيلا
0: تحياتي لك يا ولد شكرا جزيلا هلا بك مع السلامه باي طينا اخر اتصال الو نعم
4: السلام عليكم
0: سلام هلا دكتورة
4: السلام عليكم وعليكم
0: شلون الأمور
4: الحمد لله انت شخبارك
0: هلا وردة هلا بيج شنو سولفيلي شنو نسميهم تشيلي
4: نسميها أين المفر
0: لو إلى المفر
4: أين المفر هاي أولا ثانيا
0: أي.
4: اللي يعني أنتوا العراقيين مصر شغلة شوية تفائلوا
0: أي.
5: يعني هسه احنا يعني قلت لي يقول نازلين نزله ما ادري شنو شي يريد لا راح يبقى على ما علي لا راح نصير براسنا
0: هسه قولي الله شغله جديده ترند جديد على الاقل
5: ما صايره سلطان ما صايره صايره في يوم الثلج واحد يجي طبطب على هيك ناس ما صايره مستحيل
0: لا طبعا زين
5: والله قول يا الله ثاني هاي شغله الروس الكبيره ما لزمت ترى مرات يسوون ياهم ديل حالهم حال شايف هذول الامريكان من يجي واحد يقولوا له تعال اعترف نسوي ياك ديل نخفف عليك الحكم وما ادري شنو فاخور مرات ممكن فد هيك اوبشن مطروح مثلا غير انه فلان ولا علان ولا اللي مثلا يقول لك انا يا سعد شي قضي لي هذا السجن يقولوا له تعال عيني تعال انت يلا ايش عندك ما عندك طلع عين هاي ما سنه سنتين ثلاثه اربعه روح عيش في مكان ما عيشة تليق بك قلت لي يقول مشي امورك والباقي يرجع مثل ما اخذت رد لي
0: حبا. رجع لي فلوسي
5: رجع
0: لي فلوسي هاي موجوده حتى بالسياقات العالميه
5: بهاي موجوده يعني موجوده ممكن هذا يقول لك انت ديل لو تعطين تعطينا اياها اللي اخذته وحتى احنا ولا نحطك يعني تنسجن وهو اذا بالسجن يجي والله واحد وما يبقى له يوم بالسجن
0: لا طبعا هو يعني شيء جرعه ورا هذا اللي عايش به هو بكل التفاصيل
5: ولا تنسى ما دام هسه هم سدوا كل المنافذ كانت قبل اكو تسريب قلب
0: قلب قلب تخض
5: الخوك لا
0: يطيح قلت
5: يقول لا تلحق قبل يوم يومين شم والريحه كلها قلبت
0: ماكو فد شيء
5: هسه لا قلت والله تدري انت تراجع من اربي بالسبت والله العظيم بالليل يا دوب ده انام شو صبحت الصبح قلت لهم شنو
0: الدنيا محترقه
5: والله العظيم كنت سنتين ونص نايمه سنتين الا قعدت كانت قلت ماما ما سمعتي قلت شكو كان قلت كيت كيت هاي شو وقت مرحبا بالليل ماكو يعني ورا سنتين ضلت اطلع عليهم ماكو
0: فجران
5: فهو هيك ما دام هيك صايره مباغته انه ما متفعلا ما متسرع شيء وسدوا المنافذ كردستان ويانا كان قلب كل من قبل قصدي كل من يبوق ويطلع
0: هو يطلع يطلع للاقليم يروح يضيع من هناك يسافر
5: يضيع فلزمهم صار اتفاق لعدك ترجع لي اياه وسدوا كل المنافذ وين يطير شنو الله ينزل له ملائكه بتناحات
0: ويجي مستحيل لا طبعا
5: زين
0: لو تم توقيع هم يعني اتفاقيه تسليم ما بينه وبين القضاء الدولي
5: اي او الدولي على قولته كم متفقين هم كانوا يجون وين يطيرون
0: والله ما ادري
5: راح يقنقنون المكان يفدقين من انا اول ثاني راح يطلع راسه ويلقف وين يولي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
5: جدي ان شاء الله يا رب أيوة خلينا نتفائل
0: ان شاء الله نتفائل ايوه طبعا كنا متفائلين به ان شاء الله
5: ان شاء الله
0: تحياتي لك دكتوره جميله شكرا جزيلا حبيبتي دكتورة يعني بصراحة يمكن أنا قلت هذا جزء من إحساسك أنت باتجاه المسؤولية لأن أنت كشخص اليوم مواطن عراقي تبحث على أن يكون مثل هكذا حملات فعليا موجودة على واقع الحال أي شخص أنا أعتقد متفاعل ويا هذه الحملة أو شافها يعني واحدة من اثنين أما هو الموضوع أصلا من الأول من أولها وتاريها ما يهمه والثاني إلى أنه هو قد يكون يعني مثلا عنده تحفظات على بعض التفاصيل لكن في نهاية كل الأشياء ما يصح إلا الصحيح إن كانت مثل ما تشاءم البعض وقال إلى أنه هي فترة وخلاص كم واحد وبعدين يراضون بهم الشعب فالحقيقة كانت الضربة الأولى موجعة وإن كانت هي حقيقية وستستمر يعني أنا أعتقد إلى أنه هي ستستمر لسببين الأول الفاعل الدولي يضغط باتجاه أن تستمر مثل هكذا جوانب والثانية أعتقد هذا الرجل سيد رئيس الوزراء يعني ناويها عليهم على الأقل إذا مو ثانية ثالثة رابعة إذا مو عشرة أكو خامسة يعني خلينا نتفائل وإن شاء الله خير ويبقى العراق هو بلد جميل وإلى حبه وأتمنى هي تكون درس حتى للآخرين إن شوية يهدوا على كيفكم تشوفون الأكبر منكم طاروا والكبير هم جاء الطريق نلتقي دائما على خير تحياتي لكم جميعا باي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: بذكرى ثورة العشرين نجدد عهدنا بمواصلة العمل لبناء عراق قوي ومستقر ومواجهة الفساد. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني القضايا التحقيقية ضمن اختصاص الجهاز. القضاء: التحقيقات مع وكيل وزير النفط علي معارج تسفر عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار. العراق يقدم خصما كبيرا للمشترين لاستيراد نفط البصرة في تموز. التربية تؤكد التزامها بطباعة الكتب وتوزيعها قبل العام الدراسي. الصحة: تسجيل 219 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الحالي. الحشد الشعبي: الإطاحة بشبكة لتجارة المخدرات وضبط 1000 حبة مخدرة في الفلوجة. الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقوقنا في المفاوضات مع واشنطن. ترامب يدعو لخفض فوري لأسعار الوقود في الولايات المتحدة. جرحى بانفجار طرد بريدي في موناكو الفرنسية. طقس العراق: غبار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن
2: أعلن أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أغاني، أغاني وأكثر. الرشيد FM.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

ظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك. ما اريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغيه ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك. شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: رشيد اف ام 91.5.
1: مدري بشر ولا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
7: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: المنجايني بعد ايش وقتك فات ارق ما تفتهم معناي مو من باب حنيتك ولا مشتاق من باب الشماتة تريد تسأل جاي جاي تشوفني بدونك شنو
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي باكج متكامل يشمل الرياضيات الفيزياء الكيمياء اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 077-83-3-95 والتليجرام AHIS21 نوفا إكس خيارك الأمثل
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلان على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

uno. وانا مو قال لي فوق

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح.
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

0: الرشيد اف ام، المود مودك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
1: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم هيما الأبيض، رافقني الغالي عموري. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964777011 5 078 02 116 117. تحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. بالنسبة في كأس العالم يوم أمس، الباراغواي طلعت ألمانيا، وتألق حارس الباراغواي أورنالدو واحد من أبرز الحراس ومفاجآت المونديال. أيضا المغرب تأهلها على حساب هولندا، درك لا الترجيح، وأبدع حقيقة الحارس بونو، ياسين بونو، وبالتالي غادرت هولندا وتأهلت المغرب إلى دور 16. أما اليوم النرويج فازت على الجودفوار وصعدت إلى دور 16 من بطولة كأس العالم. وساعة 12 بعد منتصف الليل إن شاء الله فرنسا راح تلاقي السويد في واحدة من المباريات الحلوة والممتعة والمرتقبة. تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تواصلنا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4111 5078 02 116 11 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى

فيديو شاهدته في مواقع التواصل وتأثرت. هواية مقاطع انتشرت. اي مثلا حلقة كاظم الساهر وحلوة كانت. سوى ضجة ضجة مو هيك. فشنو اخر فيديو انت شاهدته ايجابي او سلبي؟ يعني احنا كنا شاهدنا فيديوهات هسه بالايام هذه يعني والله كارثة. دي يضمون الفلوس بالحياطين. دبات الماي بالمسبح. صدوق كذب بدون ذكر اسماء. تحية لحكومتنا يعني دولة رئيس الوزراء ألف تحية والله. هذا إن شاء الله القضاء على الفساد يعني كافي. أنا هسه عمري ما حاكي بالسياسة وتدرون برنامج مو سياسي بس هذا قضية رأي عام يعني كافي يعني الموضوع طلع من معاونة. غير قابليات مع الأسف والله. وخطية وشاب يحلم يتزوج يحلم يقعد بشقة يحلم حلم. أزمة السكن الكهرباء الدنيا يا با أنا من أشوف واحد يوزع برتقال برمضان أو قرنابيط قرى السلام والله معتي تقوم ترف. على 0964-7-7-0-0-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5. شنو أكثر فيديو أثر بيك شاهدته في السوشيال ميديا أو شاهدتيه في السوشيال ميديا؟ نسمع من عندكم إذا كان فيديو إيجابي وإذا كان فيديو سلبي. خلينا نسمع.

0: تواصلين وياكم ومحمد كندي. الو
1: الو
0: ابو جاسم.
1: هلا حبيبي استاذ مهيمن.
0: هو بلعبه كندا اختفى؟
1: لا والله مو اختفي.
0: شنو؟ لا شلونك؟
1: تمام انت شلونك؟
0: امورك
1: الحمد لله. عموري شلون عموري؟
0: يا قلبي عموري يسلم عليك ويشكرك على الصور اللي انت دزيت لي اياها.
1: عود دلل هاي كلها من ورا عمار كامل.
0: والله
1: ايه والله. طبعا هو انت بخصوص موضوعك اليوم،
0: ايه
1: انا اكثر فيديوهات اثرت بيها بالفترة الاخيرة هذا موضوع الاي اي.
0: الاي اي
1: الاي اي يعني انا شعيت يعني موضوعي ويا الكمبيوتر وهاي السوالف والمونتاج على قد يعني مو فاتحه ولا كل شيء ما اعرف اعرف. بس تعرف هسه انت اي شيء تريد تتعلمه صار كل السهل تكتب على الجوجل او على اليوتيوب تتفرج وتتعلم.
0: صح
1: استاذ مهيمن، اتعلمت سوالف وشفت شغلات. هذا الاي اي تقدر تقول يعني مثل السلاح.
0: نعم
1: يعني إذا تريد تستخدمه بطريقة تقدر تدمر شخص، إيه؟ بنفس الوقت تقدر ترفع شخص. والله
0: شلون؟ بالله اشرح لنا.
1: يعني مثلا هو اللي سويته بعمار كامل.
0: زين
1: جبته وعرفته على وحدة وطلعوا سوا وتعشوا سوا ورقصوا سوا.
0: لا مصيبة الأيام. مصيبة ها؟ والله مصيبة
1: يعني الأيام. أقدم نصيحة إلك والعمور وكل المستمعين، هاي موضوع صور السيلفي ها، انتبهوا لا تنشرون. من تاخذ صورة ويا جماعة حاول عيونك لا تركز على الكاميرا، شتتها لأنه حقيقة دمار. يعني مثلا هو صورة عمور، يعني مين جبتها؟ جبتها من البروفايل ماله.
0: نعم
1: عمر ثائر. وسيله هو تفاجئ يقول لي هذا عمي منين جبته؟ قلت له والله كتبت والاي اي ظل يبحث ويجيب.
0: اي قال لي صوره عمي اخو ابويا. شلون ما اعرف
1: شلون؟ يقول لي يعني والرجال الله يرحمه ميت من عمره 17. قلت له لازم احد من العائله ناشر له.
0: مصيبه والله يابا مصيبه.
1: اي يعني هذا سلاح ذو حدين يعني. ولو تشوف الفيديوهات ابحث واكتب وشوف واقرا واسمع الدوخ
0: كارثة.
1: اي هذا الاي اي يعني صدمني، عرفت شلون؟
0: قلت لك
1: يعني شوف استخدمته ويا عمار ها.
0: اقول في اليوم والله نحكي عن حلقة كاملة نجيب ضيف على الاي اي يعني.
1: والله اي يعني اذا تجيب واحد اختصاص هو يعني شغلته. انا قلت لك انا رجال حرفي حداد، بس هاي وقت الفراغ هيك قضيته. كارثة مو طبيعية. يعني شفت فيديوهات، شفت شغلات يسويها، وبنفس الوقت اكو شغلات برامج تقدر تفلتر تكشف انه هذا الشيء حقيقي او لا مسويه بالاي اي. هاي صح نقطة. صح. النقطة الثانية حتى ذن البرامج قامن ما يلحقن.
0: صح
1: تعرف شلون؟ يعني تيجي تريد تفلتره
0: اي اكو مشكلة انه نازت يعني سمعتها قاعدة يعني تنسى وعلى ما يثبت انه مو هو. كارثة والله.
1: اي حتى يعني واحدة من القصص اللي سمعتها يعني حجوها واحدة مصرية خطية يعني انتحرت بسبب تلفيقة بالاي اي صارت.
0: مصيبة والله لا اله الا الله.
1: اي فهاي اني يعني اول شيء فادني بحياتي كصورة عامة. يعني دعنا عن الشقة والضحك ويا عمار والولد زي. وهاي يعني فادني بسوالف بحياتي العادية بترتيب إيميل أو بترتيب شغلة حتى بطبخة قطعة بالسيارة دا أصلحها ساعدني
0: بهالدرجة.
1: نفس الوقت لهالدرجة والله شغلات بسيطة بس أعرف شلون تتعامل وياها. هاي راد لها دورة يعني فد يومين ثلاثة تتفرج وتتعلم. أوف
0: حلو
1: إيه.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء ولا كل من يسمعنا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، فيديو شاهدته من السوشيال ميديا وتأثرت به أو تأثرت به. هواي نشاهد يمكن مقاطع يعني نتأثر بيها في السوشيال ميديا، نشوفها ومرات نستفاد منها ومرات بالعكس ننقهر أنه ليش هذه المقاطع قاعد تنشر. فشنو هذا الفيديو اللي أنت شاهدته وتأثرت في هذا المقطع بالسوشيال ميديا؟ شنو تأثيرها كان عليك؟ خلي اسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أحبابنا. هواية مقاطع احنا نشوفها يمكن بالسوشيال ميديا، اكو هواية مقاطع انتشرت يمكن خربت عوائل وتأثرت الناس بيها. اللي بعيد ميلادها يهدوا لها تاهو، اللي بعيد ميلادها يهدوا لها جي كلاس، شقق مو شقق.

مزارع، ايه بوكيه عباره عن دفتر من الدولارات بفد 100 ورقه، وهاي الناس تحسب يقول لك ها والله باح ايش قد باع هاي هذه للبوكيه، هاي ايش قد 10 اوراق 20 50 60 ورقه ما ادري. اكو فيديوهات كارثيه ويوكو يعني طبعا هجمت بيوت والناس اتطلقت وانتهت، تاثرنا بيها نعم نتاثر احنا بشر. واكو بالعكس اكو زينه هسه هاي حملات الـ حملات الـ يعني القاء القبض اللي تصير من قبل دوله رئيس الوزراء تحيه له انه يلزم الفاسدين، هذه احس حتى المجتمع يعني صار اكو فد نظره وعي، صارت اكو فد نظره حلوه، اكو هواي اشياء احسها ايجابيه انه يابا ترى هذه الرساله هي حلوه انه هاي مو شوفون عبالكم هاي الفلوس والكذا، ترى مو كل شيء فلوس والله. رسائل يعني شنو واحد اقول لك تسوى له نظام هالقد دولارات وينكم وشوي ويروح والله ايش تسوى له قول لي. اي طبعا طبعا هو الحرامي من تشوفه هالقد يصيح يصيح قال شو اسمه يلح بال بال بالورع مالته ويسوي نفسه ولا وما اعرف ايش ماكو ولا مو شغله مبينه يعني ماكو. صار احنا صار 23 سنه يا ليش كهرباء ما تصير، هبا نفط وين الكذا وين، بس الحمد لله دولة الرئيس يعني ان شاء الله يا ربي انه هسه الاخبار حلوه، الاخبار حلوه. واحد اخر واحد دبات المي وقالوا همينا بالبصره قواني مال فلوس، واحد لاقين عنده قواني مال فلوس والله لو تشتغل بالحلال وعندك قواني والله يعني اقول اي مو ما عنده عمور حبيب ما عندهم هذا الفكر مال انه يشغل العالم ويعطف على العالم، هو جاي ما يفكر هيج ما يفكر هيج، هذا ما طول باق هو لا وانت باوع الطريقه باوع شوف حتى عقليته. يعني انت لما مسلميك منصب بالبلد غير تقوده هذه امانه، شنو انت ضام الفلوس بالحائط والله العظيم والله صدق تحت البلاط. يعني تذكرني بالمال فيلم عادل امام الحياه عقوه تتذكر بركان ايه شيلني يا بشبيشي صدق والله ولا افلام الكابوي من اجل حفنه من الدولارات، ذاك عصابه شكبره تتقاتل على جنطه، هاي لا علوا وطوا شن مليارات اكو. هذا فيديو انا فيديو كلش تاثرت بيه والله العظيم عموري، فيديو تاثرت بيه يعني اثر بيه بالسوشيال ميديا البارحه، انتشر واحد من اخوتنا العرب قال تعالوا خلينا نحسب ما ادري ايش هنا كم مليار وخلينا نحسب هنا ايش نقدر نبني تريليونات بالتريليون، يقول وش نحسب وش نبني، بنا مثل جزيرة النخلة، بنا مثل برج العرب، بنا مثل مدري ايش سوى، قالوا تبقى 20 مليار دولار. طبعا والله ظل يصافن انه بس تكسرها بالحاسبة تطلع لك ارقام ما تعرفها، يعني تضربها بالحاسبة. اليوم شفت واحد همينا فيديو هم اثر بيه يقول هذه اذا توزعها على الناس تلوح كل واحد كل عائلة 4 ملايين ونص تقريبا، اذا توزعها على 45 مليون تخيل باع الفلوس. الا لا 4 مليون ما اعرف 12 مليون زرار، هو في كده اي ما يعني
أنا لسه ما دخلتش دنيا يعني. إيه مغارة علي بابا دي صدق؟ من صدق كذي كارثة. على 0967-700-4145-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وتحية لكل الأصدقاء وإلى الأحباب. نسمع من عموري بعدها متواصلين وياكم.

تواصلون وياكم على موجة 91.5000. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، ويقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-4115-078-02-116-117. وألف تحية لكل من يسمعنا وكل من دي ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم وإلى كل من يسمعنا. شنو المقطع في السوشيال ميديا اللي آخر مقطع أثر بيك أو أثر بيك، يعني بالنسبة لأخواتنا، صديقاتنا، كل من دي يتواصل ويانا؟ أنا دا أشوف يمكن هواية مقاطع بيها جذب حتى لبناتنا وأخواتنا، يعني أخفض مقاطع يمكن أكو ناس تبيع، أكو أشياء إيجابية يعني. والله أنا أكو مقطع أثر بيه، شفت بنات والله يا أخي بعمر الورد بالبيت هي قاعدة ومسويت لها فد عارضة صغيرة وتبيع قلابيات، تبيع جناط، تبيع دشاديش، وكل ساعة رايحة قدرة دشداشة وجاية. والله انقهرت للأمانة، يعني انقهرت أنا على على على بناتنا وعلى صحيح ده تشتغل، هذا شغل حلال، بس أثر بي المقطع. هسه ليش أثر بي؟ أثر بي لأن هذه بتبلدي يعني. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. وألف تحية لكل من يسمعنا وده ينضم ويانا على 0964-77-001-4-115. خليكم ويانا.

0: تواصلني وياكم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال طبعا مجانا، وعلى 0964177110 11 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل من يسمعنا ودا ينضم ويانا. جاليتنا ألف تحية لهم، واللي يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال على 0964777 0014 115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، شنو في مقاطع السوشيال ميديا مقطع أثر بيك وتأثرت كلش، إذا كان سلبي أو إذا كان إيجابي. هوايكم مقاطع إيجابية، هوايكم مقاطع سلبية، بيها اللي تأثر بينا وبيها. عندنا اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم، شونك؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. تحياتي سلام الأخوة الأخمار وجميع الأخوة الأخوات من داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: اي اكرم،
1: نتابع مباشر الحلقه بس الحديث اللي تحدث فيه في حياه السلامي محمد كندا، يعني هذا الله يشكر من هيك برامج يعني قابليه، يعني دمارها يعني الساعد بالشغلات هاي مع التبنيه وتركيب صور مع صور تركيبات، هاي الله يشكر منها استاذ عزيز. مو هي نهايه يعني يعني حسب ما فهمت حسب ما فهمت يعني ما حديث محمد كندا، يعني يمكن حتى البريد ما مسوي شيء يقدر، يمكن اذا تقول في التغمه يقدروا له ما يقدرون حتى ما انت مطلع اكثر مني.
0: نعم
1: يعني مو زين مو خوش هاي. شوفوا ايش قد يلحون علي، يقولوا لي انت ما تسخير شنو عندك موبايل بالكاميرا، أقول لا والله خاف يعني في واحد الحمد لله شبع عائلتي مضبوطة مطلئن منها، بس تعال تروح مناسبة ولا شنو واحد يقول لك كان بالله أنطيني يا مرخصة خلي أشوفه، يعني هاي النقطة خاف منها. سأل عائلتي أنت ما تسجل موبايلها بالكاميرا وتسجل في بالك أمي خلوني ألقى الحال، خلوني هذا الموبايل عادي أحسن أحسن ما واحد ينشر منشور بشمي أحسن ما يفتح صفحة يقوم ساعة ساعة ساعة ويشيلها.
0: نعم
1: دائما احكي الصراحه يعني هاي ما يعني المفروض هاي الشغلات تتابع، ولكن يعني هاي ما شاء الله الذكاء الاصطناعي وتطبيقات وغيره هالشيء الله اكبر، يعني يستخدموها استخدام للاستفاده استفاده، يعني بالنسبه لي عندي صور يوتيوب عندي اللازمه والله شو مره تكتب اشتريت مولد 12 بير طريقه تشغيله تختلف شويه كتبت يعني وضح لنا طلع واحد يشرح لنا عن طريقه تشغيله وترتيباته، يعني ماكو حتى المصلحين شوي قالوا لي هذا يعني موديل جيز عشان صراحة يشتغل الريمون والحبل وشل.
0: نعم
1: يعني هاي وضح لنا هاي الاستفاده. شوف بينما هاي على الحالات على الشر واهم شيء شوي يعني بعنوا الاطفال عنها هاي هالشغلات موبايلها بالكاميرا او تركيبات، يعني صدقوا 10 ايام ويلحنوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي شنو صديق يعني مرحله ابتدائيه يروح لها الذكاء الاصطناعي يصير بعد ممنوع من العنبات اي طرف اللي يقرب موبايل ليش يعني لا جن ولا شيء يقول اللي القى موبايل بيده كسر لبيش من كلهم يعني خابي يصور ويشوف منشور وتعرفهم.
0: طيب
1: وما شاء الله أطفال هالوقت يعني حدث بلا حرج، ولكن العشب على أهلهم.
0: نعم
1: عشب على أهلهم
0: مع الأسف. أنا أشكرك
1: للإفالة سال العزيز
0: يا
1: هل لازم تعرف أنت لأن نعم. تعرفهم بداية فازجة أسلم الجماعة وشكوا ماكو طلع الأمور، ولكن هاي الفيديوهات ذكرتها أنت موجودة هي هاي مالها الرقم
0: ما صباح. طيب
1: لا مخافة الله لا شيء، شنو هاي الفقير شنو ذنب هاي بالحياطين وبالدبات وبالوين وبالسبب
0: طيب
1: يحور السابع عمي يحور الشاشه وش ما ليش بعد في عيوب وشاف على الفاسدين وعندي ملفات يا بدخل وتسلم بيمك.
0: طيب انا اشكرك يا اكرم شكرا.
1: الله يسلمك الله يسلمك. شو ابن عمي شو شو
0: الله يسلمك يا
1: الله يستر عموري يضحك عموري والله شو شوف عموري
0: يا هلا بيك اكرم
1: مع السلامه
0: مع السلامه
1: على خير
0: يا هلا. هذه انتقاله اذا على الساعه الثانيه مع صديقنا اكرم يا هلا.

0: عاش الدنيا متى ناوي على الجنة يا وحشني يا وحشني متى بتشوفك عيوني
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. طبعا الآن بدت مباراة فرنسا مع السويد ضمن الدور 32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم. شنو توقعاتكم لهذه المباراة، هذه الملحمة حقيقة الكروية والأوروبية الممتعة اللي راح تكون ما بين السويد والمنتخب الفرنسي؟ هو صراع على الدور 32. هذا الدور ما بي انه يخلص، هو تسقيط فردي، فتكون مباريات حقيقية. هنا طبعا المحللين او حتى المدرب هنا يقول لك بدأ كأس العالم، يعني هسه يقول لك بدأ كأس العالم. هسه اللي شايف اللي يقول لك البيزود يطلع نقش بمعنى انه ما كنت انتظرك والله مباراة، هي هاي تفوز تصعد، تعادل ما يفيدك، خسارة باي باي، أشواط إضافية وجزاءات ما عندك غيرها. فهنا راح يكون قوة حقيقة اليوم كلها، يعني تلعب بثقلها. يعني اليوم فرنسا قاعد تلعب بثقل كامل من مبابي، من أوليسي، من كامل نجومة، أيضا السويد بكامل نجومة. أرجع بالنسبة إلى حتى إلى كأس العالم، شنو أحلى فيديو شفته يخص كأس العالم، كان إيجابي أو سلبي، أو أنت تأثرت بي، مو شرط أنه حلو. أنا تأثرت بي بالفيديو مع لومومبا، اللي هو باتريس لومومبا، اللي المشجع اللي قلد الرئيس الكونغولي لومومبا، هذا اللي يحضر بين الجمهور يوقف 90 دقيقة ورافع إيده مثل التمثال يسوي نفسه. هذا أنا كلش تأثرت بي حقيقة، انتشر له فيديو وهو ما خلوه يدخل الى المباراة الاخيره مال الكونغو، لكن الكونغو عندها لعبه راح تكون مع الولايات المتحده، فراح تكون من اهم المباريات. عجبه يخلوه يدخل؟ لا ما اعرف. فهذا من الفيديوهات اللي اثرت بيه وحلوه. وايضا ما عمور يقول لي لعبتنا ويا فرنسا، لعبتنا ويا السنغال، عمور يقول انا مأثرة بيه من ضمن المقاطع اللي صدق اكلنا اربع اهداف غير مؤذية، والله سلوا 1-0. تحية لكل الاصدقاء، لكل المحبين. اكو فيديو انتشر الى المشعوذ نانا، اللي هو طبعا اللي قال انه هو راح يوقف هاري كين، وخلى هاري كين قدام منتخب غانا ساكت، وجدت اكثر من فرصه وضاع، سوى له الله اعلم المشعوذ المعروف نانا. بعدين طلع ايش قال؟ قال انه هو يعني من باب شو احنا نقول، من باب الاخلاق ومن باب الرجوله، انه هو بعد ما انتهت المباراه ما أدري شو مسوي، خلطة ما شعوذة ورجع هاري كين إنه يرجع إلى تهديف. فعلاً وراها قول هاري كين بغير مباراة، يعني كذب المنجمون والمشعوذون أكيد طبعاً، بس إحنا باب الطرفة. فتحية لكل أصدقاء، لكل المحبين. الآن هذه المباراة تجري في ملعب نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا انتبهتوا كشغلة، الملاعب كلش عملاقة، يعني أقل ملعب يحتوي على 74,000 متفرج، لأن هذه الملاعب بالأصل هي ملاعب للبيسبول والركبي بالأصح، حتى اللي هي كرة القدم الأمريكية. متواصلين وياكم، شنو أحلى فيديو شفته في السوشيال ميديا وتأثرت به، أو شنو الفيديو اللي تأثرت به في السوشيال ميديا؟ خلينا متواصلين أنا وياكم عموري، ومن بعدها راجعين.

متواصلين وياكم، تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون متواصلين ويانا. وألف تحية وإلى كل من يتواصل ويانا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية. شنو أحلى فيديو شفته وحبيته في حياتك في السوشيال ميديا؟ هذا في حياتك، هذا بعدين، هذا يمكن ناخذه كلقطة في حياتك ممكن أثرت، لكن الفيديو اللي أثر في حياتك أنت وأيضا في السوشيال ميديا بالأصح. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل من يتواصل ويانا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون على 0974-770-115-0-780-012-16-117. تحية للأصدقاء وإلى الأحباب وإلى كل من يسمعنا وينضم ويانا. عدنا اتصال أو انقطع الاتصال، خليكم ويانا ومتواصلين. الفيديو اللي أثر بالسوشال ميديا خلال هذه الأيام، وخليكم.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: اخ مهيمن، شلونك؟ شلون صحتك؟
0: يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك ويسلمك. وياك اخوك عقيل من خارج القطر، من امريكا.
0: عقيل من امريكا، شلونك عقيل؟
1: الله يحفظك ويسلمك اخ مهيمن.
0: هلا بيك عقيل، يا هلا.
1: انا عدة اتصالات متصل بيك بس من فترة طويلة.
0: يعني اتشرف بيك عقيل، اتذكرك حبيبي.
1: انت الشرف، ربي يحفظك ويسلمك.
0: الله يسلمك، يا هلا بعقيل.
1: مواضيعكم انت والاخت بان الموسوي، ربي يحفظها ويسلمها، كل مواضيع حلوه.
0: اتشرف.
1: تفرغ صدور المستمعين، تفرغها، يعني الكلام اللي بصدورهم دائما يفضفضوا وياكم وتسمعوهم وفلفل عليكم.
0: حبيبي انت، اتشرف فيك والله بهذا الكلام الحلو.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. على موضوعك اللي شنو الفيديو اللي مأثر بالعالم.
0: اي شنو مقطع شفته في السوشيال ميديا اثر بيك؟
1: مقطع اللي شفته المساكين بالمستشفى مال ابن الرشد.
0: اي
1: اي، خطيئة من المتبرعين يوزعوا لهم الزايد الخير اللي هو قد وجبة غدا او عشاء.
0: اي
1: ودي ياخذوها المساكين ويروحون. هاي كلش قهرتني، واتمنى من رئيس الوزراء،
0: نعم،
1: ذول المحكومين يخليهم ويا ذول الناس، ومن يجي الاكل يخلوهم بس يباعون عليهم. شلون موتوا الشعب من الجوع؟ هم يموتون من الجوع.
0: طيب، نعم،
1: بس هذا اللي كلام اللي اقوله. وانا اشكرك ورحمه الله على والديك.
0: زين، انا شوي خليني اسالك، انت كاس العالم يمكم؟
1: المشكله اني سايق توينج، يعني سايق تريلر توينج، يعني مثل الكرين يشيل سيارات.
0: نعم.
1: فطول الوقت اني خارج اسمع من الراديو، كل ساعه خابر البيت منو قال وراي، مني يهبطونه من يقولون يعني خسروا ويا السنغال وخسرنا ويا
0: لا يعني يعني يعني بالفرق البقيه، مو بس منتخبنا.
1: المشكله انا مو رياضي، يعني ما بس اهم شيء العراق عندي وبس.
0: نعم.
1: ما اسمع، ما اتفرج على الطوبه دائما.
0: طيب، انا كلش فرحان باتصالك عقيل حبيبي.
1: ربي يحفظك ويسلمك. انا اشكرك وخلف الله عليكم.
0: هلا بيك.
1: ما من الادب.
0: هلا بيك
1: عقيل. تستر
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. ثانك يو.

تواصلوا وياكم. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770114115. شنو الفيديو اللي شفته في السوشيال ميديا وأثر بيك؟ إذا كان إيجابي الفيديو أم سلبي، لكن تأثرت. أكو هواي فيديوهات إيجابية حلوة، وأكو هواي فيديوهات سلبية حقيقة. أنا من أشوف شباب أنه قاعد بالبيت وخال عارضة مال ملابس ودي يعرض دريسات مال لعيب مال بيغهام مال مارادونا، هذه صحولة الكلاسيك، وخطية يبيع الحجز الواتساب وبأسعار يعني والله كلش بسيطة. أنا أتأثر من أشوف هيك إنسان وأحترمه وأكون إلى كل الاحترام، أقول عليه شقد لعد، شقد بطل، وشقد مقاتل، وشقد شريف. ف يعني حقيقة، فتحية يعني لكل شاب، لكل شاب أنه دا يفكر أنه يشتغل بالحلال ويأكل خبزة الحلال. والله عافية، والله أحييهم وأبطال للأمانة. فهي من الفيديوهات اللي مأثرة بيها، هو فيديو إذا كان لايف وإذا كان فهو اسمه فيديو. فالافتحية لكل شاب حقيقة طموح وشريف وما فكر يمد إيده ولا فكر أبداً. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجاناً على 0964770114115.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: تستمت للرجعة شايلة.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي بس غريب.
0: يابا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار أعصابي امتى الحلوة تحس.

0: معكم الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

احبك حاول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك احبك احبك.

احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك هقول احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.